0: المشاهدين السلام عليكم. اليوم نستضيف داخل الاستديو السيد زكريا اسماعيل جاموس، واحدا من المستهلكين هنا مدينة أمجرس. ما يهون حجه فيما يخص الخلاء من المعيشة في مدينة أمجرس. السيد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نشكرك كثير لمجيك في الاستديو علوم هجمات فيما يخص الخلاء من المعيشة في مدينة أمجرس.
1: وأنا كذلك أشكركم على إطاعة هذه الفرصة.
0: السادة المشاهدين، زي ما تعرفوا مدينة أمجرس قاعدة هي بعيدة من العاصمة جمينة ولا من الولايات الباقية، وهنا المعيشة دائما وأبدا قاعدة خيالية، ما عندها مقيسة، وهناك ما عندها تنويع لكي المواطن الضعيف يقدر يلقى حاجة بثمن مناسب. السيد زكريا، ألم مدينة أمجرس ألم ناس يوميا يحجوا إلا المعيشة خالية.

0: لأنه الترانسبور النقل ده بكلف كتير مع بعد المسافة. وتاني شيء في عمورة بتاع الطرق، الطرق ده ما كويسة، يعني ما في طرق خاصة في موسم الخريف. العربات اللي بينقلوا بضاعة من العاصمة أو المدن الكبار إلى عميرز ده بيتعبوا، بيخسروا، بتعطلوا في الطريق، باخد وقت طويل. عشان كده الشيء ده أثر شديد في الغلاء بتاعت الأسعار في الولاية. ده نقطة. والنقطة الثانية ما في توعية، التوعية بتاعت الغلاء بتاعت الأسعار ده أو الجهات المتخصصين في الضبط بتاعت الأسعار ده ما قايمين بدوره. عشان كده أنا شايف التجار قاعدين بيستغلوا المستهلكين. ده شيء في أسباب وفي استغلال، عشان كده نلجأ للأسباب والاستغلال كمان. مثلا الاستغلال ده زول يجيب حاجة بضاعة من هناك بيصير ضيفين يعني يخد فايدة، ده الاستغلال على الماء كويس. ده شنو؟ لابد في جهة يجي ويقول يعني يخد له سير معين. ده أنا هنا ما عندنا، ده أكبر مشكلة. والشيء التالي ده قريب هنا بالنسبة للخضار والفواكه، ده ما عندنا زراعة إلا نجيب من بعيد. المحل الوحيد اللي بيجي منه بضاعة ده إلا ليبيا هسه. وإذا قارنت مع الفترة الفات مع هسه ده كمان يعني شوية كده في تخفيض عن الأسعار شوية كده، عشان العربات قاعدين بيجوا كتير، في تخفيض شوية ما زي أول. عشان كده شوية يعني ما زي أول، يعني أول كان خريف ده كان السكر الشوال مشى 8 وفوق، هسه جاء نزل إلى شنو؟ إلى 7. اليوم السكر شوال ب 7000 في عم جرس.
1: طيب السيد زكريا، انت هنا قلت التجار قاعدين بيستغلوا الفرصه وقاعدين بيقصبوا يكيس للمستهلكين يقدروا يوميا يحطوا ثمن هم بيدوروا، هل انتم بصفتكم كمستهلكين ما تقدروا تسووا النداء ولا الميمه تمشوا يقدموا الشكوى للجهه المعنيه يكي تجي تسي تراخب وتهل لو بالازمه دي؟
0: حقيقه انا هنا الشيء ده قاعدين نشكو منه شديد، وقاعدين ننغنمه ورمينا كل اللوم على المري على البلديه. ما عندنا صندوق هنا كمان، رمال اللوم على البلديه. وصحيح البلديه في مره كده حاولت يعني تخفض الاسعار، لكن الناس ما بيستجيبوا، التجار ما بيستجيبوا. وانا من هنا برسل رساله للتجار ولرئيس الغرفه التجاريه يقوم يعمل توعيه، والجهات المختصه بضبط الاسعار كمان يقوموا يعملوا توعيه ويحاسبوا اي زول يعني بيستغل المواطن، لانه غلاء الاسعار في الولايه بعصر شديد في التنميه بتاعت الولايه. لانه الناس الموظفين اللي قاعدين هنا في الولايه ده، اي واحد دار يجيب اسرته يجيب عياله هنا يقعد معاه، سبب الغلاء ده ما بقدروا بيجيب اسره. لانك انت لو عندك راتب تشيل في الشهر يعني راتب مثلا 30000 ريال، حتى اجره بتاعت البيت هنا ده غالي، غلاء غير عادي يعني. ده كمان استغلال، اكبر استغلال للاصحاب البيوت دي للمنازل باجر للناس دي، ده استغلالهم زياده من التجار بتاعت السوق. عشان كده الناس ده كمان نوجه لهم رساله، خليه يخفضوا اسعار السكن. ده ما بخلي الناس بيجوا بسكنوا هنا، والناس لو ما موجودين حتى التاجر ما بيستفيد، لانه كل ما زاد المستهلكين التاجر شنو بيستفيد، كل ما قل المستهلكين التاجر ما بيستفيد. عشان كده الناس ما عندهم فرصه يجي يسكنوا هنا عشان يعيشوا حياه بسيطه يعني او حياه رخيصه. فهمت الكلام ده؟ لو تشيل 30000 لو يارب في جمانة وفي عبشة 20000 ده خلاص وديهم الشهر، وهنا 40000 ما بوديهم الشهر، انت مضطر تخلي يالك هناك. والراجل الواحد بيكون أسرة قريب 10 نفر أو 7 أو 6، الناس اللي لو سكنوا هنا ده كله بيستهلوا كل بضاعة من المكان ده. عشان كده التاجر هنا بيستفيد.
1: وخالي من علوم هنا أغلبية السكان هنا مدينة عم جرز كله كناس بدونهم فونكسيونير، وهناك تجار جايين من مكان آخر، والناس دول أنتم بصفتكم أبناء المنطقة ما تقدروا تقوموا، يعني الناس دا جو في لدكم وأيضا قاعدين بخدم الولاية، ما تقدروا تقوموا تسووا استوئية وهناك تسووا نداء للحكومة يخلي تقود هناك جمعية معنية بالخفضين الأسعار لكي الناس دا يقدروا يدلوا الأسعار، وممكن الناس اللي يدوروا يجوا يا ممكن يجوا.
0: حقيقة أن كان في مرة أن هنا ناس ساكنين هنا قمنا عملنا شكل لجنة كده وقلنا فيها أشياء كثير في التعليم وفي الصحة وفي يعني أشياء كثير ما ماشي عادل، قلنا نقدر يعني هنا كأبناء هذه الولاية نقوم نساهم في الموضوع ده ونعالج المشاكل بصفة عام كده. في فترة كده كوننا لجنة، لكن يعني كسلنا ما قدرنا تمينا الهدف. طريقة لأننا سمعشين فوق في الهلة ده السبب هنا غلاء الأسعار ده ما بخلوا لا تتطور، لأنه ده آية كبير. الناس الناس الساكنين هنا معظم موظفين وعمال، أكثر الناس التجار قليل، وحتى التجار كمان زي ما أنت تقول ده جايين من أماكن آخر، الناس بتاعت البلد ده ما كتير ما في تجار كتير. هاي
1: علوم في مدن آخر ده علوم 100 ريال واحد يلقى يقضي بها ولا يفطر بها، علوم نشيل مثل واحد علوم البيضة الواحدة دي هنا علوم في أمجرس يشتروا بها 50 ريال، ما بالك علوم أنت النار ممكن عندك أسرة ولا

0: يكون عندك إيفان، هل ألف ولا 600 اللي يقدر يخدوه ده كل ما بيكون آيك ونجيسة للمنطقة؟
1: زي ما أنت تقول لحظة ذكرتني النقطة ده، أنا بديك إدة نماذج بتاع غلاء عن الأسعار. أول الشراش اللي تدق به نهارك ده بخمسين ريال، فنجان تعجبنا واحد بخمسين ريال، أظن أنت برضو شفته. وشوف هنا أي شيء غالي، المابا الرغيف ده ثلاثة مابا بمية ريال،
0: ده في البولانجيري،
1: ده في البولانجيري،
0: وفي السوق،
1: في السوق اثنين بس، المابا بخمسين ريال
0: واحد.
1: أيوة المابا الواحد بخمسين ريال، اثنين بمية ريال. الفارين تجي من ليبيا،
0: من ليبيا، ودايما العربات جايين من ليبيا، ورقم ده
1: الطبع. أيوة شوف طينة بيستهلك الدقيق من هنا، هي الفارين ده طينة من هنا بيستهلك من هنا هسي. زمان بيستهلك من شنو؟ من السودان، لكن الآن بيستهلك من هنا، حتى أظن عباشة برضو بيستهلك من هنا. عشان كده هسا ده أنا بشوف استغلال، لأنه هنا أنت ما عندك أي منطق مفروض أن يكون سير ذات الرغيف الواحدة ده بيكون أرخص من الجمينة، مفروض يكون كده يعني. في حالات زي ده مفروض الجهات تتدخل. وكمان شوف الخبز ده يعني أهم شيء في الاستهلاك ده، في من مواد الناس زور بيستهلكوا يومي ده الناس، ما خلاص في بعض البلدان بيفطروا إلا بمبه بس ما عندهم شغل آخر، لأنه ده كم سويته غالي ده مشكلة.
0: سيد زكريا، رغم الجهود والإنجازات الحكومة قاعد تسيئة دايما، وهني الدوان كلها قاعد تنقصها، وما لا دايما كل ما صبا ده مجرس واحد يهجي لك بيقول خمام خالي، خمام خالي، البعيد والقريب كله يقول لك مجرس خمام خالي، كما نقدر نلقوا الحل للأزمة دي كلها نقدر نخفض شيء كده؟
1: والله أنا ما بلوم الدوان، طبعا الدوان ده أنا شايف كده الجمارك بتاعت المواد الغذائية ده ما غالي، شايف صفة عامة كده ما غالي، وهنا برضو ما غالي، ما شايف غلاء من ناحية الدوان. الشيء ده كله في التجار بس، الشيء ده كله في التجار بس. وكمان شوف بلد ده طرف شوية، التجار ما كتير، التجار البسيطين اللي قاعدين ده بس استقلوا الشعب، لأنه ده اللوم ده ما بقى على الاسم. شوف في بعض الأسباب ده عندهم حقهم ذاته، لأنه تمشي تجيب بضاعة من عباشة ده صعب مرة واحد. الدرب ده معروف كله كعب، من شهر سبعة إلى شهر تسعة ده عربية ما بتحرك عديل كده، ما تقدر تمشي، والخسائر اللي بلقوه هناك ده خسائر مره واحد يعني زياده. عشان كده دوان ده ما عنده اي لوم، انا شايفه كده يعني.
0: كل شنو التجار بس قاعدين بيستغلوا الفرصه،
1: التجار بيستغلوا الفرصه، وفي بعض اللي اسمه ده عندهم حق كمان، لانه المحل ده بعيد والطرق ما كويسه، ده برضو من الاسباب.
0: لكن كده يعني بودي كده بس امجرز يكون محل
1: لا لا لابد من حلول. أيوة. اول نطلب من الحكومه يصلح لنا الطرق ده. أيوة. الطريق من هنا رابط لنجمان ده لابش ده يكون رود بتمه زلط. ده أنا دار من الحكومة. بعد الآن ده نطلب من الحكومة ما تغرق وتير في الوادي بسبب هنا الكباري. حصلوا درب عديل ده عربية كوركوبك بشيل بضاعة كثير بيجيبه، لكن إلا يكون عربية مربوط وعربية جيد وجديد بعد ذاك يقدر يجيب البضاعة هنا، غير كده أي عربية ما بقدر بيجي هنا. ده عشان كده نطلب من الحكومة يصلي لنا الطرق ده بأسرع وقت.
0: وقبل ما تطلب للحكومة تصلي الطرق ده، أنتوا أبناء المنطقة ما تكونوا لكم جمعية تقوموا بالتوقيع وبمراقبة للأسعار دي، وتجبرون هي ما تجبرون كل تقدروا كده للتجارة تورون بأن البلد ده تنبني إلا بالتجارة وتنبني بالخفضين الأسعار، وكي الناس كن يجوا كلها يلقوا ثمن مناسب فيها مجرس يسكنوا ما يلوم زي الناس باقي.
1: هسه في آونة الأخيرة فكرنا إنه نكون جمعية المستهلك، وعلينا ما عندنا قدرة إلا التوية، نمشي نقود مع التجار نعمل التوية، يعني نطلب منهم الرجال يخفضوا الأسعار، ونقدر نسعر الأسعار برضو البضاعة بيجي هناك بكم، وبيكون الترانسبور بكم، وبصل هذا يخد كم مناسب. عندنا برامج زي ده لكن لسه يعني جاري ما اكتملت.
0: سيد زكريا، البرنامج شكله ماشي ينتهي، هل هناك عندك نداء ولا وصية تقدمها للمسائل أو للتجار؟
1: كويس، أنا عندي رسالة للتجار ورسالة للإدارة، حتى الإدارة الأهلية والحكومة كله من ذلك الرسائل. أول رسالة للتجار، أخواني التجار، والتجارة ده شيء دار له صبر وصعب وما سهل طبعا، والتاجر ده إذا ما استفاد ده بفشل في مشروع بتاعه ده، عشان كده لابد يلقى فائدة. لكن برضو ما تقوم تستغلوا المستهلك، استغلال المستهلك ده ما كويس أخواني. الناس بشكو حاجات ده غالي، فلان ده حاجات بتاعه غالي، ده كلام ما كويس. عشان كده هو التجارة ده شنو كان تلقى أقل فائدة من بضاعة بتاعك ده، لأنه أنت مستفيد تفك ده وتجيب تاني. ده أسلوب بتاع التجارة الصحيح، كونه تخط يعني كبير وخلاص تقعد فوق ما تخفض، ده ما من صالحك ولا من صالح المواطن. عشان كده ما الأسعار ده ساهموا وساعدونا في عدم قلاء الأسعار عن البضاعة. ده بالنسبه للتجار. وعلى الاشياء ده ما تلومونا، لازم نقوله طبعا الشيء ده شيء واقع وكل الناس بعرفوه وحاصل. طبعا قلاب ده الاسعار ده حاصل، وشيء الكثير ده اكتر شيء ده الغلاء ده سووا ده التجار بس، ده واحد. والثاني في ناس الحمد لله في الاونه الاخيره ده بيجوا بذروا الخضروات، زراعه الخضروات ده يعني خفت في الاسعار شديد ما شاء الله. زمان وكنت انا نجي نعم جرس ده كان البطيخه ب 2000 ريال، البطيخه الواحد ب 2000 ريال، اربع طماطم ب 200 ريال كان. ده بسمبكوم ايوه، اربع طماطم ب 200 ريال. معناته الطماطم ب 50 ريال. هسه من موكي وسنوكي النازل كله خلاص قاموا، النساء قاموا بالزراعه، وقفوا عملوا جاردين. خلاص الحمد لله البطيخ توفر والطماطم توفر، الدرابه كمان توفر، يعني بقى هي ما غالي زي زمان. صراحة غير أحسن يعني في تحسن. عشان كده نشجع الناس ده خليه يقوموا أكتر، يعني اهتموا بالمسألة ده اهتمام شديد، والحكومة كمان تساعدهم والجمعيات الخيرية كمان تساعدهم. ده واحد. الرسالة بتاعي للإدارة الأهلية ده زي شبدة كانتونات والسلطان ديل ده، خليهم ذاته يقوموا يساهموا في خفض الأسعار بتاعت المواد الغذائية ده وكل البضاعة، بس عشان البلد يجي تنمية. غلاءنا المعيشة ده بأثر في التنمية تأثير شديد مرة واحد. واحد يسمع من هناك في انجمينا موظف بعد خدمة هنا بيقول كان قالوا له عم جرس ده حياة غالية ده ما بيجيب يال ولا ما بيجي ذاته.
0: أكيد ما يدور يجيب.
1: لأنه ما بغطي.
0: صحيح.
1: هاي.
0: اليال ده كلك يكمل في الأكيل وخلاص.
1: هاي.
0: شيء يقدر يكون.
1: عشان كده انت بلد قاعد فوقه وما في تنمية ده وما بمشي قدام ده. أكيد. يعني ما في أي فايدة. عشان كده ناس الإدارة الأهلية ده خليه يقوم يساعدوا في الاسم ده في البرنامج ده. وبالنسبة للإدارة الحكومة برضو زي ما ذكرت الحكومة اللوكال بتاعت المحل ده برضو خليه يعني يهتم بخفض الأسعار من البضاعة ده.
0: جميل.
1: عشان الشعب ده يعيش بدون شكوى ويعيش مرتاح.
0: شكرا لك سيد زكريا بكلمتك الطيبة وكلمتك التوجيه دي. خلاص البرنامج كمل. مشكروك لمجيك ولردودك للأسئلة دي. أتمنى نلقاك في يوم تاني إن شاء الله.
1: وأنا كذلك أشكركم تاني مرة وأشكر الحية الوطنية للإذاعة والتلفزيون والأنشطة التي يقوم بها. كان ما زي ده يعني صراحة، كان في تغيير يعني.
0: صحيح.
1: هسا الإكيب بتاعكم ده ما شاء الله قاعد يخدم عديل. شكرا. الله يعينكم.
0: آمين.
1: وبدون الإعلام ده ما في شيء بزهر. الليلة الحاجات اللي ذكرناها هنا ده كان بدون الإعلام ده ما تقدر توصل للمجتمع.
0: صحيح.
1: عشان كده الإعلام ده مهم مرة واحد. ربنا يعينكم ويستمروا في عملكم وكونوا أكثر اهتمام إن شاء الله. جزاكم الله خير وشكرا.
0: شكرا. شكرا للسادة المشاهدين. زي ما قلت لكم استضفنا السيد زكريا إسماعيل جاموس، واحد من المستهلكين بمدينة أمجر اسماعيل، وهجينا بما يخص خلاء المعيشة، لقينا الردود ولقينا أيضا توجيهات بما يخص خلاء المعيشة. نشكركم لحسن متابعتكم. البرنامج قدمت لكم أنا سنان قاره. شكرا تاني مرة. مع السلامة.

0: برنامج نوافذ
1: يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ, حيث نفتح معكم نافذة جديدة على موضوع يحم الأسرة والمجتمع. رحمة,
3: فعلا هي هو الأطول المدرسية ليست مجرد قيام بالراحة, بل هي الطرحة الثمينة لإعادة ترتيب الأولويات وتنمية المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز القيم الإيجابية وحسن مارحة ينعكس على شخصية الطالب ومستقبله. لذلك يسعدنا أن نستضيف الدكتور إبراهيم بورما المختص في الشأن التربوي للحديث معه حول هذا الموضوع.
2: طيب, بداية نرحب بالدكتور إبراهيم بورما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا, مرحبا.
2: دكتور إبراهيم بورما, كيف قاعدين بتشوفوا في أهمية الأطول المدرسية في حياة الطالب؟
4: أولا يعني أحيي الإذاعة الوطنية على ما تعمله من جهد لتوعية المواطنين من كل الفئات, الشيبة, الشباب, الأطفال. هذه مهمة عظيمة جدا, وهي مهمة التي يعني دائما يعني تبلور برنامج الدولة في إطار التوعية العامة, سواء في الجانب التربوي, الصحي وغيره من جميع القطاعات.
3: جميل.
4: حقيقة هذه يعني من أهم المصاعب التي يعني تحتاج إلى استمرارية. ففي حقيقة الأمر أرجع إلى موضوعك سيدة حجة حواء, أن أهمية العطلة المدرسية بالنسبة للطالب,
3: نعم,
4: التلميذ, الطفل, حاجة مهمة جدا, مهمة جدا بالنسبة للطالب, لأن الطالب يدرس يعني منشغل فترة سنة كاملة, عام دراسي كامل من شهر أكتوبر,
3: نعم,
4: إلى شهر مايو أو شهر يونيو,
3: نعم,
4: في الدراسة,
3: نعم,
4: وبالتالي يعني تأتي الإجازة سواء من يوليو ثم أغسطس سبتمبر حتى أكتوبر, ثلاثة أشهر,
3: نعم,
4: يعني هذا الطالب يجب أن يرتاح قليلا من هذه
2: التراكمات,
4: من هذا
2: الدراسي,
4: البرنامج,
2: نعم,
4: ومن هذا التعب الكبير.
2: وهو
4: في حقيقة الأمر يعني شيء رسمه السابقون من قبلنا,
3: نعم,
4: ووضعوه في الخطط التربوية التي يجب على الإنسان. الإنسان,
3: نعم,
4: كإنسان,
3: نعم,
4: عقله يحتاج إلى راحة,
3: نعم,
4: جسمه يحتاج إلى راحة,
3: نعم,
4: وبالتالي من هنا تنبع أهمية العطلة
3: المدرسية
4: بالنسبة لي الذي يدرس. لذلك يعني هي يعني لا نقول عطلة, بل إنما يجب أن نستفيد منها كذلك. لذلك يعني هي مهمة جدا بالنسبة لي الإنسان أولا, ثم الطالب الذي يدرس ثانيا, وهكذا تكون مهمتها بهذه الطريقة.
3: طيب دكتور, إذا كان نحن فهمنا العطلة المدرسية هي مهمة بالنسبة للطالب وهي يعني لا مفر منها, وتدخل أكيد يعني في الأسس التربوية أو جانبنا المختصين بجانب التربية, دكتور كيف نحن يعني نكون الطالب يقدر يوازن بين الترفيه والاستفادة في وقت الإجازة؟
4: سؤال كمان مهم جدا.
3: نعم,
2: نعم.
4: يعني العطلة إجازة,
3: نعم,
4: لراحة الطالب.
3: جميل, أيوة.
4: هذا هو إيه؟
3: الترفيه.
4: الترفيه.
3: أي.
4: وهناك عطلة.
3: جميل.
4: لماذا؟
3: كيف يوازن بيناتهم؟
4: كيف يوازن بينهما؟
3: نعم.
4: أن الطالب يعني من أكتوبر إلى يونيو,
3: نعم,
4: هو منشغل ببرنامج محدد,
3: نعم, تراكم,
4: يقوم في الصباح الباكر الساعة السابعة, يذهب إلى المدرسة, يرجع إلى الساعة الثانية عشر, في بعض الأحيان الساعة الواحدة,
3: روتين يعني,
4: روتين برنامج يومي. بالتالي هذا البرنامج يعني له مخطط, وهذا المخطط اللي هو العطلة.
3: نعم.
4: إذن هذه العطلة يجب أن يستفيد منها الطالب.
3: جميل.
4: وبالتالي هذا الطالب يجب أن يترفع في هذه الفترة,
3: يعني الترفيه والاستفادة في
4: حتى أنواع, يغير الروتين الذي هو فيه,
3: نعم,
4: فلذلك يغير البرنامج الذي كان فيه لفترة 9 أشهر,
3: نعم,
4: اللي هو التعليم.
3: تعليم.
4: الآن 3 أشهر,
3: نعم,
4: يجب أن يدخل فيه إيه؟ شيء من الترفيه حتى يرتاح جسميا, يرتاح عقليا,
2: نعم,
4: يفكر في أشياء, في ابتكار, في إبداع,
3: أشياء جديدة,
4: في أشياء جديدة,
3: نعم.
4: فلذلك هناك يعني أشياء مهمة جدا,
3: نعم,
4: على الأسرة أن تضعه لابنها الطالب, الطالب سواء من مرحلة الابتدائية على الإعدادية الثانوية. فهناك برامج مختلفة,
3: نعم,
4: حتى يستفيد منها الطالب في الجانب الترفيهي,
3: نعم,
4: لكي يوفق ويستفيد من هذه العطلة. لذلك هذه البرامج يعني هنا الآن نذكرها بشكل عام,
3: نعم,
4: الابتكار.
3: الابتكار
4: طبعا هناك أشياء يجب أن يستفيد منها الطالب في الابتكار.
3: جميل.
4: الإبداع, زيارات أسرية, برامج ترفيهية, الثقافية مختلفة,
3: هي أشياء كثيرة جدا.
4: فلذلك هنا يعني هذا الطالب على حسب فئة عمره, إذا كان صغيرا يحتاج إلى من يأخذ بأيديه حتى يستفيد من هذه الإجازة, وإذا كان عمره شوية كده يعني يمكن أن يضع له البرنامج لكي يستفيد منه هو بنفسه. فلذلك يستطيع الطالب أن يوفق إذا أنه فهم ماذا يعمل. إذا فهم ماذا يعمل في هذه الإجازة
3: نعم.
4: يعني ذلك أنه يستفيد من هذه الإجازة
3: نعم.
4: في الترفيه
3: نعم.
4: وفي البرامج التي ذكرناها
3: نعم.
4: يعني ممكن الطالب يستفيد في مجال صناعي
3: في مجال صناعي مثل النجارة
4: في المجال التجاري
3: نعم. نعم.
4: في تعلم مهارة الرياضة
3: نعم.
4: في تعلم يعني الانخراط في الدورات التدريبية الإسعافات الأولية مثلا
3: نعم. نعم.
4: يعني جرعات شوية في الصحة
3: نعم.
4: وغيرها من البرامج التي يعني يستطيع فلذلك
3: نعم.
4: كله يحتاج إلى مخطط
3: طبعا.
4: مخطط يعني ينمي عقل الطالب في الشيء الذي
3: يريد أن يتعلم
4: يريد أن يعرفه في هذه الإجازة في شكل ترفيه في شكل راحة جسمية في شكل وغيرها من المجالات
3: جميل.
4: لذلك هنا
3: نعم.
4: التركيز مهم جدا التركيز في هذه البرامج الترفيهية مهمة جدا
3: نعم.
4: لأنها تغير عقلية الطالب من وإلى من روتين الدراسة
3: نعم.
4: إلى برامج تنموية أخرى فلذلك يخرج الطالب من هذه الإجازة
3: نعم.
4: ويرجع إلى المدرسة بأفكار
3: جديدة
4: جديدة,
3: يعني. جديدة وهو مستعد يعني
4: وهو مستعد للدراسة والروتين الذي تركه وهكذا ينجز
3: جميل جدا دكتور بارك الله فيك
2: دكتور إبراهيم برما طيب بعد ما عرفنا التوازن أم بين اللعب والاستفادة أو الترفيه والاستفادة في الأطلة خاصة الوجيزة لثلاثة شهور وقت الإجازة طيب شنو الدور اللي بقع في عاتق الأسرة عشان توجه أبنائهم ليستثمروا الأطلة المدرسية بصورة إيجابية
4: هنا طبعا هو كذلك سؤال آخر مهم جدا اللي هو الأسرة إنما نقول الأسرة بمعنى يعني تقول الأسرة من بين أفراد الأسرة اللي هو الأم إذا أعددتها أعددتها
2: شعبا
3: طيب
4: وهكذا فلذلك الأسرة دورها مهم جدا تتكون الأسرة من الأب الأم الجد الإخوة الأخوات الأبناء هذه هي الأسرة
3: نعم.
4: فلذلك يعني حسب المنظومة التشادية أن هناك الأسرة ممتدة طبعا
3: أيوة.
4: هناك أسرة صغيرة هناك أسرة كبيرة
3: كبيرة
4: إضافة إلى ذلك البيئة
3: نعم.
4: الموجودة للطالب في البيت في الشارع إذن الأسرة لها دور مهم جدا في إعداد الطالب في هذه الفترة وهي الإجازة لها دور مهم جدا مثل ما كان لها دور في إعداده في خلال ثلاثة أشهر في أثناء المدرسة
3: نعم.
4: المفروض يجب أن يكون لها دور هنا دور ريادي مش دور كده بس دور مهم جدا لأن الروتين كان تكوين الطالب الأستاذ الإدارة المدرسة بشكل عام
3: نعم.
4: هي تشارك في إعداد الطالب إضافة للأسرة الآن الأسرة لوحدها هي التي تحافظ على إيه؟ على هذا الطالب تحافظ على الشيء الذي تعلمه خلال ثلاثة أشهر
3: نعم.
4: و كذلك تساعده على إعطائه جرعات
3: خلال
4: أو خلق الجلسة. برامج
3: نعم.
4: للمحافظة على هذا الإرث الذي تعلمه
3: تعلمه في
4: وهكذا يعني يخلق له برنامج في الإجازة
3: نعم.
4: حتى يستفيد من هذه الإجازة
3: جميل.
4: فلذلك هذا البرنامج يحتاج إلى في بعض الأحيان على الجانب المادي
3: نعم.
4: في بعض الأحيان على الرقابة المستمرة
3: أي.
4: اللي هو يجب أن تراقب طفلك أو ابنك بشكل مستمر
3: جميل.
4: إضافة إلى ذلك يعني الأخذ هذا الطالب وتمليكه إلى أيادي أمينة لها ثقة يعني تجد الوالد يشيله
3: ويوديه
4: هكذا يعني إلى معلم مجموعة جمعية تعمل نشاط ثقافي
3: نعم.
4: مركز يعمل دورات في اللغة مثلا تنمية اللغة إذا كان الطالب يدرس بالعربية ممكن يأخذ جرعات لتعلم الفرنسية أو الإنجليزية أو غيرها من اللغات التي يمكن دورات ثقافية أخرى في التثقيف العام
3: ألا يخرج من هذه الإجازة
4: وبالتالي يعني. ولذلك الأسرة يعني دورها مهم جدا المتابعة الرقاب التركيز هذه إذا فقدتها الأسرة يعني ذلك أن الطالب لا يستفيد من هذه الإجازة
3: يا سلام
4: ولذلك الدور المهم الأسرة مهم جدا مهم جدا ونتمنى أن يعني نكون كلنا أرباب أسر يتمنى أن نكون يعني على قدر هذا المسؤولية بمعنى توجيه الطالب
3: نعم.
4: في برنامج محدد
2: حتى ينمو به
4: حتى يستطيع أن
3: يستفيد منه
4: إذا أنه ضعيف في القراءة مثلا في التدريس
3: أيوة.
4: يجب أن يؤتى له بأستاذ ببرامج التي تعملها بعض الأنشأة الجمعيات وغيرها تساعده في إيه؟ في تطوير هذه الخصلة أو في هذه الميزة حتى يكون قويا في المستقبل
3: يعني الآن نجد الكثير من شبكات التواصل الاجتماعي أو الجوالات في حد ذاتها يعني هناك حتى لديها مثلا برامج خفيفة هكذا ممكن تعلم الأطفال الصغار القراءة الكتابة وشيء بهذا القبيل حتى إذا حبذا له الأسرة فكرت في مثل هذه الأشياء الذي ليس لديه إمكانية أنت قلت الجانب المادي
4: نعم نعم
3: حتى الذي ليس لديه الجانب المادي يستطيع أن
4: هو طرح مهم جدا يعني هذه النظام الحالي
3: نعم.
4: أو المجتمع الدولي بشكل عام أو
3: نعم.
4: المجتمعات كلها الأسر كلها الآن
3: نعم.
4: من غير التواصل ومن غير هذه البرامج أو الإلكترونيات بشكل عام
3: أيوة.
4: لا يمكن أن يكون هناك تطور
3: نعم.
4: لكن طبعا مجتمعنا ما زال بداية
5: ضعيف اقتصاديا وهكذا، لكن لا يوجد هناك مفر، يجب أن تواكب.
6: هذا هو،
5: أنت كأسرة يجب أن تواكب، يجب أن تركز على طفلها كذلك أن يواكب.
6: جميل.
5: وبالتالي استفادة من هذه الأجهزة عبر التواصل الاجتماعي، عبر البرامج، عبر التطبيقات.
6: نعم.
5: في الجانب التعليمي، في جانب الابتكار، وفي جانب الإبداع، في الجانب الثقافي بشكل عام، في تكوين الطالب، في تشجيعه، في أن يكون له شجاعة، في غيرها من الأشياء، يجب أن نواكب. إذن هذه المواكبة سواء تحتاج إلى جانب مادي أو غيره يجب، وبالتالي هذه من يعني أنا أعتقد أنها من الواجبات. لكن حتى نلحقها يعني هذا يتوقف على الأسرة، إذا كانت أنها وصلت من حيث الجانب قوة.
6: نعم.
5: التي تصل إليها لتكوين طالبها، هذه هذا شيء جيد. أما إذا كان يعني هناك صعوبة في ذلك، وهناك برامج تقليدية يجب أن يستفيد منها الطالب حتى يستفيد من هذه الإجازة بشكل كامل، وبالتالي الأسرة ضرورة حتمية يعني تركز على طفلها، على طالبها، حتى تكون لها دور ريادي في قيادة هذا الطالب وتوجيهه توجيها سليما.
6: بارك الله فيك دكتور على هذه المعلومات القيمة. وبالتالي نحن إذا ذهبنا بعيدا ونريد أن نطرح سؤالا آخر، أقول لك يعني شنو أبرز المهارات أو الهوايات التي تنصحون الطلاب بتعلمها فترة الإجازة؟
5: المهارة اللغوية.
6: جميل.
5: الجانب اللغوي.
6: نعم.
5: الطالب ضعيف
6: لغويا
5: يجب أن يدخل في المراكز التي تتعلم
6: تعلمه
5: هذه اللغة التي
6: حتى يتمكن.
5: الطالب ضعيف في القراءة.
6: نعم.
5: يجب
7: أن يقرأ كثيرا.
5: الطالب ضعيف في الجانب العلمي مثلا.
6: نعم.
5: يفقد مهارة الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء. يعني كل المواد العلمية يجب أن يركز.
6: نعم.
5: الطالب يريد أن ينقذ أسرته في المستقبل في الجانب الصحي.
6: نعم.
5: يجب أن يستفيد من دورات في الإسعافات الأولية وغيرها.
6: يعني.
5: الطالب يحتاج إلى شجاعة أدبية مثلا.
6: نعم.
5: يجب أن يلتحق بالدورات القيادية.
6: نعم.
5: الطالب يريد أن يعمل في الجانب الصناعي لكي. نعم. ينمي مهارة من المهارات ويستفيد منها حتى يستطيع أن يسد مصاريفه اليومية مثلا. يجب عليه أن يركز في المجال الصناعي.
6: نعم. عفوا المقاطعة، ألا يرجع هذا إلى ميول الطالب أو ميول التلميذ؟
5: بالطبع هكذا، يعني ميول الطالب منه تربويا نركز عليه وننمي هذه المهارة.
6: نعم.
5: التي يميل إليها. يعني تجد بعض الطلاب يميلون في الجانب التجاري في إيه؟ في الإجازة.
6: نعم.
5: نساعدهم ونوجههم حتى تكون تجارتهم سليمة، يعني خارجة من الأطر التي لا يستفيد منها الناس، وهكذا يستفيدون من هذا الوقت. وهكذا في المجالات الأخرى تجد أن هناك الطلاب يميلون إلى إيه؟ إلى مسألة يعني
6: النجارة
5: وهكذا يعني.
6: نعم.
5: وهكذا.
6: نعم.
5: هناك العديد من الأشياء فلذلك يعني البيئة.
6: نعم.
5: البيئة الأسرية مهمة جدا في التركيز،
6: تلعب دور محوري
5: جدا في ضبط الطالب في الإجازة، لأن هنا المدرسة بعيدة، الإدارة بعيدة، المعلم بعيد، وبالتالي الأسرة والشارع الذي يعيش فيه الطالب.
6: أفهم من هذا الكلام أن الأسرة والأستاذ والمدرسة والبيئة كلهم يلعبون دورا محوريا من أجل تكوين هذا التلميذ
5: بالطبع هكذا،
6: سواء كان في المدرسة أو الإجازة.
5: بالطبع هكذا.
6: جميل جدا.
7: صراحة دكتور إبراهيم برما الحديث معك شيق. طيب، ما أثر المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والتطوعية في بناء شخصية الطالب؟
5: أكيد طبعا، يعني عندما نتحدث عن الأثر.
6: نعم.
5: يعني ذلك نتحدث سواء من حيث الجانب الإيجابي.
6: نعم.
5: أو السلبي. يعني الشيء الذي استفاد منه الطالب أو الذي لم يستفيد منه الطالب.
6: هذا هو.
5: أكيد أنه عندما يطبق الأسرة.
6: نعم.
5: يلتزم الطالب.
6: نعم.
5: بالتوجيهات.
6: نعم.
5: التي يعني تذكرها له الأسرة ويستفيد من المراكز، الجمعيات، الأنشطة الثقافية وكل الأشياء التي ذكرناها، البرامج. أكيد أنه إيه؟ يكون هناك جانب إيجابي مهم جدا. يخرج هذا الطالب من الإجازة وأنه لديه شيء من القرآن.
6: الله أكبر.
5: يعني مثلا إذا كان ركز في إيه؟ في خلوة محددة.
6: خلوة محددة.
5: يخرج هذا الطالب من الإجازة وأن له مهارة في الجانب اللغوي.
6: التجاري، اللغوي.
5: أن يخرج هذا الطالب من هذه الإجازة وأنه نمى إيه؟ أفكاره أو يعني معلوماته العلمية. في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء وغيرها.
6: يعني كما ذكرتم الآن قبل.
5: ولذلك يعني الأثر أكيد أنه إنما يلتزم ببرنامج محدد يكون إيجابي. وهذه الإيجابية تعكس على الطالب نفسه.
6: نعم.
5: على الأسرة.
6: نعم.
5: ويعكسها كذلك على مستوى زملائه في المدرسة إنما يعود في إيه؟ في وقت الدراسة. لذلك يعني الأثر دائما يعني يكون إيجابي.
6: بعض الأحيان الأساتذة يتفاجؤون، الطالب مثلا كما قلت هو ضعيف في القراءة، وعندما يرجع من الإجازة تلقائيا يعني تجد المستوى ارتفع.
5: بالطبع.
6: فبعض الأحيان يتساءل الأساتذة يعني، وأنتم خبراء في هذا المجال طبعا فيما أعتقد تعرفون هذا الكلام أكثر مني.
5: أكيد طبعا، هو المسألة تغيير الطالب، تغيير سلوكه، معلوماته العلمية، مستواه، يعني كل هذا ينعكس على مستوى المدرسة.
6: يا سلام.
5: وبالتالي يلاحظ الأستاذ المعلم الإدارة أن الطالب هذا فعلا أن أسرته استطاعت أن تكونه أيام الإجازة، وبالتالي هذا هو المطلوب في الجانب العلمي، هذه هي التنمية، هذا هو التطور.
7: نعم.
5: لكن بالعكس إذا كان هناك جانب سلبي في هذا الجانب،
6: نعم،
5: فيعني كل هذه الآثار تكون سالبة.
6: نسأل الله سبحانه وتعالى أن دائما نصل إلى ما هو إيجابي وليس ما هو سلبي. الدكتور، الآن نصل إلى سؤالنا الأخير، شنو الرسالة الدارين توجهها للطلاب وأولياء أمور الأمور حتى تكون الأطلة المدرسية بداية لمرحلة جديدة مليئة بالنجاح والتميز؟
5: حقيقة هنا طبعا أنا أحمل الأسرة المسؤولية الكاملة.
6: نعم.
5: في فترة الإجازة يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملا
6: الأسفل.
5: لماذا؟ لأن بيئة الشارع التشادي في كثير من الأحيان بيئة لا نحبذها كثيرا في الجوانب التربوية، لأنها تفقد يعني الطالب الذي لم يكن له برنامج ولم تكن له رعاية أسرية، وأنه يعني خلاص مع الشارع لعب وونس وغيرها من الأشياء، فيأتي إلى المدرسة وأنه فاقد للكثير من المعلومات. إذن الأسرة مهمة جدا، يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملا من منطلق كلكم راعي
6: يا سلام.
5: وكلكم مسؤول عن رعيتنا.
7: نعم.
5: وبالتالي التركيز في شيء محدد في
6: نعم.
5: الإجازة
6: نعم.
5: يعني يخرج الطالب من البيئة التي هو فيها
6: نعم.
5: اللي هي البيئة الفاسدة التي لا تفيد
6: أه.
5: إلى إيه؟ إلى طور الأمان والثقة والتركيز والمعلومات والتطور وغيرها من الأشياء،
6: إذن
5: وتغيير بس. عقليته
6: يا سلام.
5: إذن الأسرة مهمة هنا. أما الطالب
6: نعم.
5: من حيث فئة الأطفال بمعنى الأسرة هي التي تتحمل مسؤوليتها من شكل كامل. أما إذا كان مراهقا هنا طبعا يعني يجب على الطالب أن يكون توجيهه توجيها سليما توجيها سليما حتى لا يخرج من التوجيهات التي تتركه له الأسرة. إذن مسألة البيئة هنا مهمة جدا. فلذلك أنا وصيتي
6: نعم.
5: أولياء أمور التلاميذ الآباء بصورة عامة يجب أن يركزوا في إعداد الطالب إعدادا كاملا، على الأقل المحافظة على المعلومات التي أخذها في المدرسة. إذن هذه يعني جزئية مهمة جدا على الأسرة أن تركز فيها.
6: جزيت خير.
5: وإنما أنا. نقول الأسرة بمعنى نقصد الأب والأم ثم الإخوة الكبار والأخوات الكبار،
6: يعني كل واحد
5: الكل يجب أن يأخذ مسؤوليته. يعني لا يجب أن يكون الأب هو الذي كذا أو الأم هي التي كذا، بمعنى يجب على الأخوات والإخوة الكبار أن ينقلوا المعلومات بصورة قوية جدا حتى لا يخرج هذا الطالب من هذه الإجازة بصورة سلبية.
6: يا سلام.
5: فلذلك الدور الأسرة مهم.
6: جميل جدا.
5: نتمنى التوفيق طبعا في هذا المجال للأسر، وأن نغير نمطنا أو العقلية التعليمية بصورة كاملة خاصة الأسر
6: نعم.
5: والاستفادة من هذه الإجازات.
6: بارك الله فيك.
7: تمام دكتور إبراهيم، شكرا على هذه الرسالة القوية والوصية الجميلة بالنسبة للطالب خاصة في فترة الإجازة. شكرا السادة المستمعين، بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وقد استمعنا إلى حديث ثري حول أهمية استثمار الأطلة المدرسية فيما يعود بالنفع على أبنائنا وبناتنا. نسأل الله أن يجعل أوقات الجميع عامرة بالخير والعلم والأمل النافع.
6: وكذلك نجدد الشكر للدكتور إبراهيم برما على ما قدمه من رؤى ونصائح قيمة، كما نتقدم بالشكر الجزيل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة وطيب الإصغاء، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة تحمل لكم المزيد من الفائدة والمتعة.
7: وكان في إعداد وتنفيذ هذه الحلقة عبد الرحمن آدم رحمة وحج هو حبيب عمر،
6: وفي تسجيلها المهندسة أنبت أنجد، وفي الإخراج عبد الله طش.
7: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق الأمل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعة سعيدة ما بقي برامج الإذاعة الوطنية، دمتم بخير.
8: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا نجمع نادر الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد المستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان عينما كنتم. أسعد الله صباحكم بكل خير وطاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد المستمعين والمستمعات رقدتوا عافية إلي بعد ما غداتوا أحلى فترة مع زميلي نجلم بيت وبام بابا دي في داخل الاستديو الساعة 7:03 نمس ساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. 75 دقيقة في لب ليلة، 75 دقيقة سادة المستمعين المستمعات المنوات الغنائية البلاغات العادية والرسمية الدعايات نشرة الأخبار من عسرة التحرير مع زميل بكر حسن بخاري. بعد الأخبار كمان نواصل معكم لغاية الساعة 8:15. في مدة دي الفرخة اللي تقدمكم حاليا مكونة هناك شيف دي شيف تويكي الفريد ولا أمام الله ميكروفون الكوماندا دي بور ولا عبد الهادي محمد صالح بابا يارو، وفي المراقبة كمان بابا تليم غايوس قاعد معنا إن شاء الله. في الكورديناسيون هنا لشين ناسيونال بابا أبا آدمي أسايكو أكلكل. أعزائي المستمعين والمستمعات، فنتمنى أن تقضوا معنا أحلى فترة خلال الوقت اللي نقضيه معكم. تويكي نسمع كمان أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج. صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات في موجة 94.5.

0: إني فارق الإخوان وفارق الأهل الساعة 7:07 الناس جي في داخل الاستديو ونبدأ ببلاغتنا. أنا اليوم فجر الإدارة انت للشؤون الخدائية التابعة للوزارة انت لاستسلال أراضي السكن والتمدن تطلب من الأشخاص النتر لكم أسماهم ديل عندهم نقاءات في أماكن مختلفة وكل نقاعاتهم ده عندها مشاكل. هون السيد محمد أحمد اندنقا في كاركي أنقبو سيكسيون 3 إلو 136 لو 6 والسيد ألي أسمان اندنقا في كاركي أنقبو سيكسيون 3 إلو 136 لو 8 السيد موسى آدم هارون اندنقا في كاركي ديجل لكدو سيكسيون دي إلو 55 لو 9 السيد حامد أجيت إندنقا كذلك في كاركي ديجيل كدو سيكسيون 3 إلو 97 لو 17 السيد يونس علي إندنقا في كاركي سيجيتي سيكسيون دي إلو 40 لو دي والسيد حسن إساخ هانغو إندنقا في كاركي دار السلام سيكسيون 4 إلو 175 لو 21 و 23 ودول كمان عندهم نقاط في كاركي حرنقاجي سيكسيون 4 إلو 30 لو 2 و 4 هم السيد محمد إدريس لو 2 محمد إسماعيل محمد لو 4 زكريا عربي الغوني في اندنقا في كاركي دينيو سيكسيون 3 إلو 358 لو 10 آدم إبراهيم آدم في كاركي الدينيو سيكسيون 3 إلو 358 لو 12 السيد آدم حمدي آدم لو 8 دا هناك في المر سيكسيون 1 إلو 15 لو 8 و 12 محمد قربة لو 11 و 12 وعلي أبكر محمد لو 13 14 15 سليمان محمد إبراهيم لو 16 و 17 دول كذلك عندهم نقاط في كاركي المور سيكسيون دي إلو 215 السيد حسن دنغاي سيكسيون دي إلو 215 لو 1 و 3 فايزة إسين عدوم المور سيكسيون دي إلو 215 لو 5 دودو إسين محمد المور دي سيكسيون 215 لو 9 و 7 إسين عدو محمد المور دي إلو 215 لو 11 12 و 14 عبد الكريم دنغاي المور دي إلو 215 لو 2 و 4 أيدا تسنين حسين عدم المور دي إلو 215 لو 6 وأمار حسين عدم المور دي إلو 215 لو 8 و 10 مطلوب من كل الناس دول عشان بمشوا في الإدارة انت الكادستر بأوراق أناهم البلاغ ده هو كونفوكاسيون بلاغنا 40 بلاخنا 40 السيد عبد الله الكلي موسى عبد الله كلهم قاعدين في كاركي كيلويتي يبلغوا لكل الأهل البرة والداخل وكل الجيران والأهل اللي برة والداخل عشان بهدروا في سرخة الأربعين يوم أنا بنيتهم وزوجتهم هو بشارة المروب وسونا هو نقوى اللي سرخة الأربعين يوم بسووه اليوم يوم الجمعة في كلويتي اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة نكرر عبد الله الكلي موسى عبد الله كلهم قاعدين في كلويتي لهم الإذن يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة كل الجيران والحلال المجاورة الناس البر وداخل عشان نبهدروا في سرخة الأربعين يوم أنا بنيتهم وزوجتهم حوى بشارة المروبوس وأنا حوى نقوى سرخة الأربعين يوم حقا بيسووه اليوم يوم الجمعة في كلويتي اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحومة كمان الله يوليهم الصبر بلاما يعقوب غومبو ده كذلك بلغنا 40 قال غومبو حامد غومبو جومبو يعقوب بلاما هارون يعقوب وأسرة يعقوب هارون أسرة جومبو إبراهيم آدم سيد بلاما أبكر حسنة عمر صالح وأسرة أمرشين إيسا الرئيس محمد ديجيل وهناك في أنجويت وأسرة مؤمن ولا أبا الحاج موسى مدينة معلوم جومبو أحمد يبلغ لكل الأهل البر والداخل عشان بهدروا في صدقة الأربعين يوم أنا ولدتهم جومبو يعقوب بيسوي يوم الأحد في مدينة حلة بلاما يعقوب دا في كانتون بوتل فيل الإدارة انت السنتر المنى تعزم لكل الجمهور أي الببليك عشان نبادروا في ديديكاس هنا ليفر حق ليفر ده خطوه بإنوان أبو سنتير هنا السيد الكاتب مكايلة أسيل لآمت أخبش يعرضوا يوم الأحد 10/9/2026 حوالي الساعة 11 أنا فجر ده في الصالة الكبيرة أنا السنتر الأمونة والدعوة كمان أما السادة المستمعين الساعة 7:13
1: أيها التشادين والتشاديات الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد الإحصاء بس ما عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية سكان النشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب مشاركتكم في الRGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم هنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غادي يجات في كل مكان الساعة 7:15 الساعة 7:15 في تشيلتشيلية هيلا هوسا وهيلا داجو، نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية نشرت الأخبار. انت اليوم أستاذ أبكر حسن بخاري، صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صباح النور الزميل عبد الحادي محمد صالح بابيرو، صباح الخير مستمر راديو تشات، إليكم نشرة الأخبار. إن اليوم 3/0/1448 هجرية، ونبدأ بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي نو كرم أمس المسائل هنا البنك الدولي شركاء في الفورم الإفريقي للمياه. الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألامي علينا استقبل أمس الوزير الشؤون الخارجية عن جمهورية ليبيريا، وبعدها كمان استقبل المدير الإقليمي لإفريقيا المركزية إلير بوتو. والنتائج إن شهادة البكالوريا خلاص انعرفت من أمس أصور. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فضيلة نبيل وإليكم الأنباء بالتفاصيل. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي نو كرم أمس المسائل عن البنك الدولي شركاء في الفورم الإفريقي للأنمي، ودي كمان خطوة مهمة للإدارة هنت الألمي في إفريقيا. زميل تجاني هيسير رمات والتفاصيل.
2: في وقت ما لما عن الفوروم الإفريقي للألمي في العاصمة نجمينا، رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي نو قابل الوفد عن البنك الدولي الفراسة المدير العامة هنت العمليات السيدة آنا بيردي، ودا بيقى في بلال هنت الضيافة في العاصمة نجمينا. البنك الدولي شريك لتشاد في نظمين الفوروم، وهم الملتزمين عشان بيساعدوا الحكومة التشادية من أجل نفذين البرامج المهمة في الملمة القارية، خاصة في مجال الأمن المائي، وجايبين المستثمرين عشان بنفذوا المشاريع التخص الألمي الصافي عن الشراب في الدول الإفريقية. في وقت المقابلة رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي نو رحب بالوفد عن البنك الدولي، وقدم شكر للبنك بمساعدتهم الجابة النجاح في الفوروم عن نجمينا، وأكيد الفوروم بمرق بنتائج كويسة. بعد الكمالة من الاستقبال، قام رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي نو كرم السيدة آنا بيردي دي المديرة العامة للعمليات انت البنك، والسيد عثمان دياغانا نائب الرئيس الإقليمي لغرب دول إفريقيا المركزية، أنطاهم الرتبة نقايد في النظام الوطني هنتشاد. وكمان كرم السيد هارولد تفاريز دا ممثل هنتشاد في مجلس الديركتورات التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وكمان السيدة كلارا دي سوزا دي المديرة القطرية الخلاص خدمتها كملت في الدول هن الساحل، أنطاهم رتبة ضابط في النظام الوطني هنتشاد. التكريمات اللي أنطاها رئيس الجمهورية عشان هم قاموا بجهود كبيرة ووقفوا ماتشات في كثير من المشاريع، وخاصة نظمين الفوروم الإفريقي هن الألمي في العاصمة نجمينا. السيدة آنا بيردي المديرة العامة هنت العمليات بخصوص البنك الدولي بعد ما مرقت من المقابلة قالت هي فرحانة بالتكريم، وهم كمان سعيدين بمشاركة تشاد في نظمين الفوروم هن الألمي، وهم بخدموا عشان بنفذوا كل الأفكار التمرق من الفوروم الإفريقي هن الألمي في العاصمة نجمينا.
1: الوزير الأول كبير الحكومة مسألة لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي نو ختم أمس أعمال هن المنتدى الإفريقي للألمي البيجيني في العاصمة نجمينا. في كلمته كبير الحكومة مسألة لرئيس الجمهورية قال الألمي ده هو بيجيب الأمن الغذائي، وبقدروا كمان يبنوا منهم ما يتمدوا الألمي عن الخريف، لكن يبنوا الألمي

0: الحكومة السفير اللامي علينا استقبل أمس بعد كتامه انت الفوروم استقبل الوزير انت الشؤون الخارجية أنا جمهورية ليبيريا سارة بي سولوف نيانتي ولا زيارة كتير في إطار قوان انت العلاقات المشترك حج هو حبيب عمر والتفاصيل.
1: بعد ما شاركت في الخدمات هنت الفوروم الإفريقي عن الألمي والكان بدت خدمته هني في العاصمة نجمينا والكان شاركوا فوقا كثير من الرؤساء هندول وحكومات وممثلين في الدبلوماسية وزيرة الخارجية هن دولة ليبيريا السيدة سارة باسولون نينتي والكان جات وقابلت رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا وجابت رسالة هن رئيس هن بلدة السيد جوزيف بواكاي الكان رسل الرسالة لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو ألماي هالينا مع الضيفة الزارتة مقابلتها معايا في فرسلم هم التنين وقدروا ناقشوا العلاقات الثنائية اللي بتربطهم العاصمة مينوروفيا وأنجمينا. ألماي هالينا قال وزيرة الخارجية هن دولة ليبيريا لبت الدعوة وشاركت في الفوروم الإفريقي هن الألمي ده بأكد في تمسك العلاقة القوية والبزيد قوتها لقدام والرؤساء التنين بخدموا بكتلة واحدة أي إيد بإيد في مصالح المشتركة اللي بتطور الشراكة اللي عندها فاعلية وده في كل المجالات.
0: بعد ما استقبل الوزير هنت الخارجية هنا جمهورية ليبيريا السفير ألماي علينا استقبل أيضا المدير الإقليمي لإفريقيا المركزية إلير بوتو وكله معايا كمان في الأسئلة هنت التعاون المشترك وخاصة في جانب هنا التربية والتعليم وفي بناء هنا المدارس الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا في مقابلته مع المدير الإقليمي وهو بس الممثل حنا مكتب منظمة اليونسكو في أسط إفريقيا إيلر موبوتو أولا رحب بيا وبعد ذا أكد لي بكونه الحكومة التشادية قيدت سي جهود كبيرة في جوان التعاون مع منظمة اليونسكو وذا في مختلف المجالات التعليمية والتربوية وأيضا الثقافية والمحافظة للتراث الإنساني. وفي المقابلة أيضا الجانبين كلموا في الرؤية هنت المرحلة الجاية ودا في مجال التعاون وبناء شراكة قوية عشان يدعموا في الإصلاحات للجانب التربوي التشادي إضافة للطريقة هن حققان الأهداف المشتركة وشغلان الدور اللي بتلعبه اليونسكو في المجال هن التراث والثقافة. بعد ما مرق من المقابلة المدير الإقليمي وهو بس الممثل هن مكتب اليونسكو في دول القيد في أسط إفريقيا هيلر موبوتو كلم للصحافة وقال بكونه مقدر المقابلة ورحب بالطريقة الماشية فوق تشاد في جددان النظام التربوي وأكد بكون منظمة اليونسكو هي ملتزمة بقدمان الدعم الكامل للخطط التعليمية الاندى أهداف واضحة وقال بكونهم من جهن في تشاد شاركوا باسم هن المدير العام لمنظمة اليونسكو الدكتور خالد الأناني شاركوا في المنتدى الإفريقي للألمي الكان بيجي هنا في العاصمة التشادية نجمينا وانتهزوا الفرصة عشان يقابلوا لرئيس الوزراء والمقابلة اللي بيجت مع رئيس الوزراء دي هي فرصة كبيرة كلموا فوقها حول الطريقة هنت التعاون والرؤية في زيادة التعاون خصوصا بناء المدارس ودربان الكوادر التربوية وقوان الأساسيات عن المناهج الدراسية. المسؤول عن اليونسكو قال بكونهم من لقوا دعم من رئيس الوزراء ودافي كل النقاط والمبادرات القدموها لحكومته. نذكركم بكون المنظمة هنت الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة باختصار يونسكو أسسوا من سنة 1945 الهدف من تأسيسها دا جيبان السلام والأمن ودا من خلال قوان التعاون في المجال عن التعليم والعلوم والثقافة ومقرها

0: كمان قاعد في العاصمة الفرنسية باريس.
1: الوزيرة انت العدالة اندلوجي أليكس نيامباي قامت بزيارة في صباح البلد، وأمس كمان فاتت في أدري وصوت ملمة مع المسائل البخدمة تحت إدارتها والممثلين هنا المنظمات انت المجتمع المدني. النتائج انت الدور الثاني لشهادة البكالوريا انعرفت من أمس بعد الظهر. اللي نسمعه النائب رئيس المحكمة انت الامتحانات موسى يوسف بيكلمنا بالعدد الإجمالي.
2: عدد المؤهلين للدورة الثانية بلغ 32,722 مرشحا، عدد الناجحين منهم 31,290 مترشحا، نسبة النجاح 29.45%. وبصورة عامة مجموع عدد الناجحين في الشهادة الثانوية العامة والفنية لهذا العام 2026 بلغ 59,162 ناجحا، أي أن نسبة النجاح لهذا العام بلغت 55.69% من إجمالي الممتحنين. وبالنظر إلى نتائج السنتين السابقتين عام 2024 كانت نسبة النجاح 41.83%، وفي عام 2025 نسبة النجاح 46.21%. نلاحظ بوضوح ارتفاعا في نسبة نجاح هذا العام بفارق 9.48%.
1: مطر تقيلة وقرقيتية حقنت الآسي من جمينا أولت الباري المكتب التحرير هنا الإذاعة كمان قابل فات للوكالة الوطنية انت الميتيرولوجيا وسأل لإدريس عبد الله حسن المدير هنا الشبكة انت المراقبة والوقاية انت الميتيرولوجيا يكلم ويودي لنا الأسباب.
3: أمس كان شاهدنا مطرة كبيرة في نجمينا، والمطرة يعني توشي الأرونسما كلها في نجمينا ولاية آخرين اللوغونا الشرقية والغربية والمايوكيبي أست وست بروفينس أنا شاربا قرمي أنا سيلا بروفينس أنا سلامات أنا باتا أنا هجر لميس بكان كله يعني علمي يعني جا في نجمينا سجلنا يعني 114.2 مليمتر ده في وليا بارير. في نجمينا مطار سجلنا 74.6 مليمتر، ده يعني يوصف كي يعني مطرة كبيرة سبب خسائر يعني جات بالليل وهي يعني جات بكترة صافي الشوارع تشيف وتاير تومسان نقدر يعني نقوله عندنا أمطار في قدام. الأهم شيء نقول للسكان يكونوا واعيين ويتابعوا الأجنس ناشونال دي ميتروجيا جابتا البشانام بدروب أنا الكوميونيكاسيون زي الراديو أوناما إلكترون تي في يعني بليس نوتر باش فيسبوك أنلي أي يوم ده نخطو يعني جريدة عنده يعني أخبار كل هنا الأمطار توقوا وللسكان يعني يشيلوا هزرهم المطر كي يعني أقولوا ما تروح في الألمي وانجارين بوتائر ولفاراتكم دبلي فيجيلانس. ده بس أهم شيء السكان قبالي مرقوا من البيت ويعني أي يوم ده خلي يبقى يعني عادة شوفوا البيلتين كوتيديان عنده يعني انفورماشن كتير يعني ما تمرق وانت خفلان في الهزرك يعني يمكن تقدر يعني تنقص الخسارات تواجهها بالخفلة يعني.
1: الساعة 7:29 قبل ما نختم نعيد العناوين. رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إبنو كرم المسائل هنا البنك الدولي شركاء في الفورم الإفريقي للألمي. المالي انت المنتدى الإفريقي للألمي كملت أمس وختمها كمان رئيس الوزراء مسألة لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إبنو. بعد كمان رئيس الوزراء استقبل الوزير انت الخارجية عن جمهورية ليبيريا سارة بيسولوف. وفي النشرة سموت أخبار أخرى، فدي النشرة اليوم 3/0/1448 هجرية. القرار لكم أبكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس تويكي ألفريد. النشرة إن شاء الله تسموه بعدين بالساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل عبد الحادي محمد صالح بابيارو. هنا نجمعنا راديو تشاد. مع السلامة، التيات قيلوا بالعافية.

بلى أسعد المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غدي كات تبعت مع سمينة نشرة الأخبار مع الزميلة بكرة سنة بخاري وسمينة شيا من أخانينا بذات مع الفنان متر غازونغا. نجي في داخل الاستوديو الساعة 7:35 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. نجي في داخل الاستوديو ونواصل بالبلاغات المفضلة، بلاغنا فرحة يوسف محمد الشيخ جدة آدم كبشي ديليجي أبا زين بيلو يسيني سيبي جدة كشلة مكايلة ودا يوسف حسنة مكايلة أحمد محمد محمد طاير طاير عبد الله محمد جبرين نهجو جبرين رخيصة إبراهيم الرئيس عبد الله محمد جمي آدم يسيني إما عمر معلومنا حسيني أتي أتيمنا الجيجير عيسى محمد صالح الطيب جبرين حسن بركة عبد الله حامد محمد أتيم الرئيس هارون عمر أتي دونغوس جدة يوسف طاهر الجوني الحاج الشيخ محمد إيلي محمد حسن أنكل اللوان آدم حسن السري بشير جدة رمات حسب الله يوسف آدم شنا عثمان عمر موسى محمود تبلام موسى آدم قشل جبرين محمد الكورتا أجيت عبد الله عمر عبد الله عيسى حسيني إبراهيم حسيني موسى محمد تبركة رمضان خالة محمد تجد أمينة محمد تجيني هارونا أمنا بيهكيك رمضان محمد إيسا محمود حسن كليم تجاني محمد ممانا حسب الله عبد الله كريم محمد نصر عبد الرحمن دنا محمد فاطمة عبد الله ولا أتيمي الحاج أمبتيوة جبرين جدة بشر دهية يحيى عبد الرحمن جبرين محمد جدة قرلاك عبد الرحمن جبرين قنبو بركة جدة بشارة حسنة إبراهيم محمد ولا إيشي حسنة عبد الله مصطفى عثمان وبلامة أزرق لهم الفرحة يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل أهل نكات أنا كاميرون بزواج أي عروس أنا الشيخ يوسف أروسك يكون يوم السبت أم باكر ولا عزومة كمان بكرة يوم الأحد في مبتوى هلا تدلجي أبزين نيسيني وبحي الأفلا كمان الحاجة ولد مبتوى وأكشلة أبكر بلاخنا وفا بلاما عبد الرحمن أبقاسي أبكر عبد الرحمن النور عبد الرحمن الحاجة عمر النور بلاما إلي عمر بلاما عبد الرحمن عمر رمات أحمد حسن أحمد جيمي أحمد الشيخ آدم مرحال إسيني كويا محمد آدم موسى رمات إيمت مليمي مرحال حسن معلوم إدريسة آدم محمد عبد القادر الحاج أبكر الشيخ دونغوس رمات مينا جيمي جدة دنا توم دنا شيني علي إسيني علي جدة الدوير عبد الرحمن محمد الحاج جدة محمد إيسا الديف الحاج أطمان مومين الحاج محمد كولتا جبرين عبد الرحمن بلاما جدة جرات بلاما دنا إبراهيم بلاما النور إبراهيم بلاما أبوبا عبد الله خادر محمد إيسا حسيني أحمد جدة علي الشيخ جدة علي التجاني أوي أبا أبكر علي الشيخ رمات دنا الحاج حسيني يوسف الشيخ خالة أمر الحاج جرات جدة علي حسنة الشيخ بشارة السيد الحاج هارون لوم الإذن يبلغ لبلامة محمد جبرين بلامة أمر محمد البشير عبد الرحمن الشيخ أبخريس مومين الشيخ جدة محمد بلامة هارون أجيد الشيخ إيسا أم سبك معلومة جيمي عمر بلامة جبرين إما بلامة هارون آدم بلامة محمد تعدي
بلاما محمد هارون بلاما جدة لولو بلاما جدة بشارة بلاما يسيني بشارة بلاما آدم عبد الله بلاما دغلوشة مؤمن بلاما دغشين إدريس بلاما التجاني إدريس بلاما رمات بلاما بويو محمود بلاما موسى أبكر بلاما محمد بجيري بلاما بشارة إليليف بلاما إبراهيم بشير بلاما أبا إيسا بلاما عمر رمضان الشيخ أبو أبا كوشا الشيخ جبريل عادم بلاما عبد القادر أمبدي بلاما الليبي جيمي الشيخ أقالة بشارة الشيخ شرك نكور الشيخ أخي أبقاسي الحاج محمد أبكرشي الشيخ حسيني عبد الرحمن الشيخ الفاس جدة الوكيل جبرين محمد دلقي دنا نليمي اللوان محمد أحمد آدم أجيت اللوان جبرين إبراهيم ولكل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفي يؤروهم بموت حنا أمهم وأخوتهم آدم أحمد آدم أحمد كان ماتت أول عميس بالشيء والصراحة كمان بسواء اليوم يوم الجمعة في حلة أم سكر أم سكور على حسب الكتابة أم سكر حلة أبلاما عبد الرحمن أبقاسي ده في كانتون أفرك اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة وأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر السبقة و42 دقائق نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الجادية دل البلاغات الإندية لها في شميس هكينا داخل فالمراهيم اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة والأهل كمان الله يواليهم السبرة السبعة و42 دقيقة نمشي في مكانة الفضل.

بلا حسد المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي كات بعد ما سمينا أغنية الفنان عبد الله حسين جيمي داخل الاستوديو الساعة 7:49 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. أسادة المستمعين، زي ما تعرفوا حاليا نحن قاعدين في جو هنا خريف، قاعدين في وقت هنا خريف، فالحمد لله كان شفتوا المي كان سبا أول أمس في كل الأماكن، خلاص الناس برجلت. فعلى كل حال يا جماعة، خلي شيء واحد ده بنفهمه، ما بس خلاص قلنا الميري خط الميري بس خلاص، كل لا نقول توا ميري ميري ميري، لا ما كده. انت زول الله انتك بيت، بنى لك بيت حوقت بدردر، توا بيتك داخل ذاته ما تقدر تصوب ليه تراب تخلي المي بجي بدخل، كان المي جا داخل خلاص تفيلمي وتخط في الريزو شان الناس بشوفه، هناس بشوفه ده بقول لك شنو، ما ده بيوصل بكونه انت ما مستطيع، ما دام انت بنيت حاجة وما قدر سويتها. الشارع الحمد لله الشوارع كان الناس قاعدين بمشوا في بعض من المجاري هنا الألمي، المجاري هنا الألمي قاعد بتمر ببيوت هنا الناس، في بعض من الناس ما بيخسروا عشان تنكد كانيفو في خشم دربة. فعلى كل حال انتم مدامت في كاري هناكم ده لازم تستفقوا من بعضكم، كلام ده حجينا فوق عدة مرات، لكن زي ما بقولوا باللغة الفرنسية لا ريبيتيسيون إلي بيداغوجيك، ده في إيكول نورمال لازم كومسا لا يعطونا كلام التكرار ده ممكن نادم تكرر. بس إنت البيت بكم كم ملايين كله قدير سويته اليوم ده، غاي واحدة تقول تبنيها تعدي تسدها تدخل فوقها ده وموانس كي تاكلك مليون وايد شامبور، بس قديل سامي كده مليون وايد ده باكله. هاتوا التراب ساكت ده يا جماعة، نادو ما تقدر انت كو تقدر تبيع، وقت السيف ده بين تلقوه بثمانية حتى كان بعشرة ما خسارة. البيت ده أردمه أردمه، سووا ليه مجاري هنا الألمي شان ألمي ده خلاص كان جرى توالي بمرك، لكن انتو تسول البكان داخل بس مرات ده تنكت فوق النقرة شان تتلسوا فوقها وبتسوي شنو بعد ده كمان. خلاص في بعض من الناس ده هم ذاتك جرجارين، الميري دي تلحق لياته، ما نقوله ميري ما خدمت لا، ان احنا الشكر ذاته كله قالوا شنو الشكر نسيب مرات انت كنت تسي كي ذاته كله الكمال لله سبحانه وتعالى. الفكي انين المواطنين ذاته كله نفكروا ونساعدوا، ما بس خلاص انت بيتك داسه كان قالوا كان في سيدة قالوا شخصة مديدة ناس بقشوا، لا ما لا إلا بورونا أن يقوم النقوش ده النظافة من الإيمان. أنت في بيتك ده فجرة تقوش سبيت أحد وكذا تفت تبيع راتو تبيع عندك مشاش عندك الفوق ده ما بدخل نقول إلا القشين ده الأوين، لا لا لا أنت دي فانتير أنا ده تقوش، أنت كان جيت قشيت جارك ده ذاتك لك انشافه ده بقول كي ما شاء الله تلقوا ليكو بكان تصبوا فوق وسخناكم بعد ده كمان تتشو يكون أفضل. حتى الألمي القايد بجري عم تبولبول ذاته كله تنكد ليه، كان نكتة سويتها بيزار بس مشي لها ديمتر من تيت بس بنيتها كي عندك ليه سدادة أنا وتك وقت أمالة ده تقدر تدفقها، لكن في بعض من الناس ألمي ذاته كله قايد بس جاري، فده حس الشيف قايد يسبب لنا بعض من الأمراض ده، الريح وقت تجي بتسوقه كده ذاته كله تسبب لنا دونك الخمام نفرته كله بطن نقول إلا ميريا تجي تسعي لقوة. في بعض من الناس ده أدخل بس ورا بيت هنام ما تقدر تقول ذاتها يا جماعة، خلي أن إحنا ذاتها كلها بنفكروا وأن إحنا ذاتها كلها الشيء اللي كان بخصنا أن إحنا ده أن ذاتها كلها خلينا نساعده الحكومة، الحكومة دياته أنا أنت وهو القائد بس معنا ده بس فنطلب بس المفاهمة من كل المستمعين ولا مستمعين الحاليين قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية ده واحد. النقطة الثانية شوفوا العلمي الأول تمس جادك جابي ريح هو بيدي ذاته كله، في بعض من الناس ده يا أنتتي انت ماشي بموتو وما أي كلام ماشي بوتير، لا يا جماعة علمي ده هو كان كتير جست كالكتاب بس حتى كيشيل لك ساعة ساعتين، الوخاية خير من العلاج، صحتك ده أهم حاجة، مرة ده شي فطول يمرق من وين ما تعرف ذاته كله بجرتك حتى هو ما أوراك زول ولوتي وبيجي بقول لك كتول هجيب بس جاء أوراك ده
دو من المفترض ان احنا ذاته كله خلينا نفكروا المي روكت قاعد بصوب ده بوكانا قال انت قاعد اقول متر اديل المي روكت سكت ده خلاص كان بير جلينا كل امشي كان بير موتو انا كل امشي كان بير وتيره كل امشي لكن انينا كان شيفنا المي بس ده خلاص كان مشي جلينا ده عنده سكر يا تقول يدور بجري شما يدور يمبلى وخلت تسبب حادث انت ماشي بس ترش او كمان ترشوك خلاص فنطلب المفاهمه يا اخواني من كل المستمعين الحاليين قاعدين بيتابعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد في كل الاراضي الوطنيه الاكاديه تويكي في الهندسه وعبد الهادي محمد الصالح بابا يارو نقول صباح الخير لهناك جيمي شيني ولد اللمير في ابو جوخانه كبير كاركي ارنتي وكل اسره جيمي شيني ولد اللمير الحاليين قاعدين بيتابعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد ان احنا معاكم وانتم معانا صباح الخير هناك لعمر ادريس قدوم المربو اسمه انا شلتوت ابانا بابا يرو هناك من كارتوتا وصباح الخير هناك لديليجيتوم موسى ديليجي هنا كارتوتا ايضا نتمنى لك صباح الخير وتجاني وكل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد الامام الهاجر وامام احمد ابو بكر نقول لكم صباح الخير يلا

شكرا أسد المستمعين ومستمعات الأكرام. أنا خديجة جات القمر دوت الساعة 8 ودقيقتين نفسي ساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية. بعد الفنان محمد علي درسلة الدور ده نسمع فاصل غنائي تاني. أيوة بأخنية جاي دي كذلك نتمنى بها صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات, ونقول كمان جمعة مبارك لكل الشاديين بصفة عامة وبذل لكل المسلمين بصفة خاصة. يا سلام أخنية بأردة وأخنية جميلة لكل الحبايب الحالياً قاعدين بس منعزاء الوطنية لجمهورية جاد. أعزائي المستمعين والمستمعات, تويكي ألفريد مشيف قايت في الهندسة الصوت, وعبد الهادي محمد تصالح بابا يارو مع المستمعين. نقول له كمان صباح الخير, وأكيد أنتم قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية جاد. يلا قابين تكنيك

حبيتك، انا حبيتك حبيتك على كل الساده المستمعين والمستمعات، زي ما نحن نحب المستمعين والمستمعين كذلك قاعدين بيحبوا الاذاعه. شوقنا بحر ودمعنا متر وكلامنا يكون عسل لكل الساده المستمعين والمستمعات الكرام. انا غادي جات اكيد انتم قاعدين في الاذاعه العم اذاعه 94.5 غاديو تشاد. باقي لي بس 5 دقائق عشان نعيشها مع المستمعين، ال5 دقائق الفضل دي كمان تسمع ليها عشان نسمع آخر فاصل غنائي، وبعد ده كمان خلاص نقول باي باي لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية. أن إحنا معاكم وأنتم معنا، يلا كمين تقلق.

حسد المستمعين والسويات الأكرام، أنا غادي أتشات خلاص الوقت اللي مهدد اللي تكمل ما في قدو. فنشكر كذلك كل سادة المستمعين اللي كان طابوا معنا في مدة 75 دقيقة في لبا ليلة، 75 دقيقة سموت المنوات الغنائية، سموت البلاغات العادية والرسمية، سموت الذي عيادة الساعة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار مع أستاذ بكر حسن بخاري. بعد الأخبار وصلنا معكم بالبلاغات المفضلة والملاحظات لخيط حاليا الساعة 8:13 دقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. أعزائي المستمعين والمستمعات الأكرام، نشكركم على حسن المتابعة. كويكي ألفريد قائد معنا وبواصل البرنامج إن شاء الله، تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان ديبور عبد الحادي محمد تصالح بابا يارو، والبرنامج ده كان لقوته في تهي المراقبة كمان بابا تليم غايوز هناك في الريجي، حنا الريسيت كمان عندنا ماما فاطمة حسن ياتوي وحج حوا مصطفى علي. أعزائي المستمعين والمستمعات الأكرام، بابا بعد ميسا يكو كالكال كمان في الكورديناسيون جنرال، نتمنى كمان أن تقدم معنا أحلى فترة. ما باقي برنامج أنا خدي وكات كلانا كمان إن شاء الله، كان أمور عافية نلم معكم يوم الأحد الجاي، فإلا كمان نطلب الصمة لكل سادة المستمعين والمستمعات. هنا نجمعنا غدي وكات والسلامة تيهيات أرقد وغيلوا بأحفية.

السلام عليكم. انا اذا كان جيت من دياغا كل كلام نيوز دي ونفا دورا دي جرغا كانوا جانا ركال كل كتن انا برغم من سند كلام يدني من كي انا راما سين مكولانو ندغو مكولانو سين هو جرا كان هيلي جرك يا هيلي ترى راه غادو بكي يو هاجي راك يا هم الله رنغر دو كلا دي بيدو دي بيراك ماني دو ين كمان يا ترى غير غار دايم كوي مكالو كرو ين منو داي سندو مكالو كيو كم تن انا برغم من سند يو مون ام يو يو كلاون كابين تكنيك يا تري منو كاسيت غا هم تن نو خبر من سند يو ميو چلا لا ميو هنجي كده كي كي تمام چلا لو دم غان غي چان غا تويتي الفريت ay ton ma acharal lu ngere nga day na jidran yen ki dergete yi chan ga mohammed nour zakaria on dirigi danten go mo charal nga dum yi charga fatima kajamalatu lu nga chen micro ga pia bar nga mo sando tramedene mi go chiringa waya ibrahim mamata mbomi

شكراً حسن غابا لك أفاقي مقصاصون دنجي غراتان غالي سيديون راتي تشادي ديترو يوخيني راديو تشاد إزال وطنية تشادية دو موجي دي سيرو فو كارسو فاسيل موي ميغاس ناشر زين ترونيني رو جميني روسي كارسلي نفسلي إن أردبريو سيرو كار ماشيني رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو تاغ شرفك مسائل جندي إن بنك العالمي مسائل جندي إن بنك العالمي تو فوق دي تران دوغي مالما دي توني فوروم إن أفريكي ديك قصاخ ماني مالما دي توني فوروم نن بو دولنغي تي جمان دي تري أوسن كايريني آلان كني تاغا إيلان رني ta malamun da tuyin doge jalsu ne eliyanin jalsu muhim a shan kawo fakin doge uka yasar harni da tarnan afirka da matak da utunin kayan fasa diamond duk nashar sun ti premier minister bo in hakomu ne safir almai halina ungungawa tagro sikar masharo kamise روسي كارمشا نفسليني إن بار دبريو تسيري كارمشني ندامن تو منيستر إن شون الخارجية إن جمهورية ليبيريا سارا بيسولو نيانتي زيارين جا ورنانن أشان كتوغن دوغة ألاخن دي إن دولة جات دولة إن ليبيريني ننكو پريمي منيستر ألاماي حالينو تاغا ياكو أنغنغاو كوي ngawin dara directeur régional de qassakh in afrique dané de tonya hiler putu ndamani wo shawar qini tamdi ala khande kuto janib in dawla chat janib in directeur de telling in iqlim de in afrique dané ala khanin yani qassakh di unesco qassakh unesco de janib in nabrin de trina binina shan kois kintara o koskay dawla chat ngal مختلف in kolkhungay nabde in tarbiyal wataniya nin dobde dob raf de ongonyine ashan knabun doge yani kbanakhni o mashrugun de uto de qassakh dawla chat tam tarbiyal wataniya de deige de toyranga stagiaire gne in wakalan de wataniya in de nabgande telen on a pu kuinin rignin qalas baur gonabrinti nabrin kairin te kamre wo te fikirine tu zirin de te kairin de kalk nabnen afun ngal nabti o nabni nashe kodong de utun de ndokh nabbe ka khassa khol kho zergnde in turgagne delta ga farsideti ngal lameri in arrondissement fininde in asim jamenine directeur in onapene nusraddin abakar kesu rasmiyan yabde termalamne ude hadar kuitian dala mer in mergende in la marine arrondissement in farchine in arrondissement finine masail gende utun matak or hadar khntiya malama de te in de tele in forum africain in mané tamak tag duru jamene nani ngal khutbunti ngal khutbunti te irin bo dawlene irin bo dawlene premier ministre ambassadeur safir alamai halina akkat ka elinuktum him de orogni dala imdade janib inu nabrinde kalku nabnyine de qassakh manne orogni matak premier ministre akkat ka eli lazim bununde ke banakh ndoge kolkhonge lazim yani tarani matak garbakal gasar khabinin guso wa halan de in khassakh tarna chatmat garbakal kini motide tano fursun de ngonin dala mun bara lahad bar dubur yo simatonin kolkhong matak ndam chap tano te jarib in manne man in dawlane
لازم يعني حكومه قال كل خنجن ده نضرب سياسي آنين دك كمبات دك قتة شعب جنكاي من رو كورنه نن متك أورنيا قال ملامن ده ترانينه كخساخ منه تجهد إنه غاركوي ده أتنه قال كل خو أرض تنين de kalko kogni de kafanen bala man tin ko ngel gede ka khassa ko kol ko njar khanga de tarna afrika matak nen muhimme o to juhud ino man de kor kaw lazim yani ko wafakan doge o garde dob in man de kambadi ni dege kbanun kaw orni matak lazim yani garde muhimmenin ka taranya ngal gocinti yani nanen dala dubo simoto carfinet surio to crurio to surfo nen mutrashin gende unu safa dairde in bakke de telem baccalauréat dortanene ngal nafzide in naf macha in bar dubrio surio car machine mur matak de nomen ngal bakketenen dubo simoto carrio to sicili to surio carrio nen de taram bakke uneti jende afandala tak duru wakalen de toya office national des examens et concours du supérieur de teline onex alan kunya to koro in tar in reis in jury de toya in de bagne dompa mian asambay yabde alan kunya galukut netijende ndelle Nindala délégué général in hukuma de Che Guéguerde in Wadi Fira, tarnang Wadi Fira, raske malamataga barwa biltin treti malamande kajaskan doge dorde teelen in turgage in bar dubrio tsiru kar machine de orze kabre Mohamed Saleh Umar. Ngal wufit angal nabjinti kamgo saba in baladeti. Ministre in gardene ndolonoji Alex Naimbaye utumuro khamise ba adredeti ashank ban damant masail gende utundetine masail gende ino de gardene masail gende utundetine shabgne ashan nabrende ino ko khassa kolko in gardene ban damandeti ornyo matak yani god magasge asofodo kolko matak khasarigne dubus malyun sicili malyun sicili yanen matak fod asnya suk inu masakori suk in masakori ngal rose de ro itnene la hadiro talatne de khabar khazing dala reis in geger provincial de teline in tu jargne siyama in ajar lamise adam ali yusuf yabu de ba de ti orze khabar de orze khabar nagdin dala mohammed umar adam moko sa so degi ge si karmu ngal studio radio tchadé radio diffusion nationale tchadéni zalwatani tchadia ni nashr zain troñne ro jiminé ro si karsli nafsli in bar dubriot suri kar machine te jang nashr dala Umar Idriss Umar wo de grax singu don singi rondi se mon se Umar Idriss Umar

معليش مخصصو دقيقة سيكاريو تربيت إنو أبكر آدم حسن دنجير تبكية كقبر خمود جنيه لنجنة دكاو دنجورو تيو إن مونري وروندري وبوبري أبكر آدم حسن دنجير تبكية مروما لك أفاقنا مود جنده لك والاقرق صبر كم كراك سنكي تربيت إن أبكر آدم حسن دو تنجا مينيني ka khabar ko modgne lenjinge te kawo dengoro tio in bubre rondre umunre abakar adum hasan te tingen tubakia marumala ka afaxnya modgne de lek wala khrek soburre cabine technique

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية. يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم مستمعي الكرام. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45. في خلال هذه الفترة تستمعون لمنوعات غنائية مختلفة وكذلك لبرامج مفيدة. أحبي الإذاعة الوطنية، خلال 45 دقيقة يخدمكم هناك في الهندسة الصوتية المهندس يرنا إيف، أما هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة. مستمعي الكرام، 45 دقيقة أعد وأقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. مريم عثمان ساكن، أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6 تماما حسب توقيت مدينة الجميلة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. تقدمها لحضراتكم وتوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية الزوارة النور الفائق. مساء الخير الزوارة.
1: مساء الخير مريم. بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الطاقة لجمهورية إفريقيا الوسطى جيلبي إدويش أوبورتي تسلم رسالة خطية من رئيس بلادها البروفيسور فوستين أركانش تواديرا إلى نظيره المشير محمد ديزدبي إدنو، تسلمها رئيس الوزراء السفير ألاميهالينا. وزير البنى التحتية أمير إدريس كوردا يناقش مع الأمينة التنفيذية لوكالة التنمية بالاتحاد الإفريقي ناردوز بيكيلي توماس أوجه التعاون بين الوكالة وتشاد بحضور ممثلة رئيس الجمهورية لدى النيباد مريم أحمد جميل. ووزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم يتسلم 4 سيارات رباعية الدفع مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية ومركز كارتر لمشروع تعزيز القطاع الصحي المرحلة الثالثة. أهلا بكم. اختتم رئيس الوزراء السفير ألاميهالينا يوم أمس أعمال المنتدى الإفريقي للتنمية الذي أقيد في الفترة من 15 حتى 16 بفندق راديسون بلو من جمينا. المناسبة شهدت عدة كلمات وخرجت بتوصيات وقرارات مهمة. شريط المناسبة في ورقة الزميل زكريا يحيى زكريا.
2: تمخض المنتدى الإفريقي للمياه بإنجمينا بتوصيات وقرارات مهمة أعرب عنها المشاركون، بدءا بكلمة وزير المياه السنغالي شيخ تيجاني داي الذي أشار إلى أن الماء يعد حقا للجميع، وانتهز الفرصة لدعوة المهتمين بهذا القطاع المشاركة في منتدى أبوظبي الذي جاء بمبادرة من دولة السنغال بالشراكة مع الإمارات والبنك الدولي للتنمية في نهاية 2026. واعتبر ممثل البنك الدولي في تشاد فاروق مولا بنا بأن منتدى تشاد لناجح، ومن المؤكد أنه سيلبي طموح الباحثين ورجال الأعمال والمستثمرين في قطاع المياه بإفريقيا، وأن المشاريع والاتفاقيات التي أبرمت تعد خطوة لدعم الاستثمار في قطاع المياه والزراعة وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بإفريقيا. كما جدد ممثل البنك الإسلامي للتنمية الدكتور عيسى فاي التزام البنك في مواجهة تحديات المياه والصحة والأمن الغذائي والاقتصاد والسلام، معلنا عن استعداد البنك لتمويل عدد من المشاريع التنموية ببعض ولايات البلاد. لدى كلمته الختامية للأعمال هنأ رئيس الوزراء السفير ألاميهالينا المشاركين في المنتدى وأشاد بجهودهم ونقاشاتهم الجادة والمبادرات التي طرحت، وأضاف بأن ذلك سيسهم في تحسين حوكمة الخدمات في مجال الصرف الصحي ومياه الشرب وقطاعات الرعي والزراعة وغيرها، مما سيحل المشاكل القائمة بين المزارعين والرعاة، داعيا القطاعين العام والخاص البحث عن تمويل ذاتي وخلق فرص عمل للأفراد التي تعتمد على الموارد الطبيعية خاصة حول حوض بحيرة تشاد. ألاميهالينا وضع كامل طموحاته على أن تتحقق الاتفاقيات التي وقعت في منتدى أنجمينا وأن تعطي أكلها على أرض الواقع.
1: زكريا، بعد مشاركتها في أعمال المنتدى الإفريقي للمياه، فقد استقبل رئيس الوزراء السفير ألاميهالينا بمكتبه صباح اليوم استقبل وزيرة الطاقة لجمهورية إفريقيا الوسطى جيلبي إدويش أوبورتين، حيث سلمت رسالة خطية من رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى البروفيسور فوستين أركاش تواديرا إلى نظيره المشير محمد الدزدبي إتنو. ماني علي وتفاصيل اللقاء.
3: في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع البلاد وجمهورية إفريقيا الوسطى، استقبل معالي رئيس الوزراء السفير ألاميهالينا معالي وزيرة الطاقة بجمهورية إفريقيا الوسطى السيدة جيلبي إدويش أوبورتين التي تقود وفد بلادها المشارك في المنتدى الإفريقي للمياه المناقض بالعاصمة أنجمينة. ورحب معالي رئيس الوزراء بالوفد مشيدا بمشاركة جمهورية إفريقيا الوسطى في هذا الهدف الكبير الذي يجسد الإرادة المشتركة لدول المنطقة لتعزيز التعاون في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية ومواجهة التحديات المرتبطة بها. وخلال المقابلة سلمت الوزيرة رسالة أخوية من فخامة رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى البروفيسور فوستين إلى أخيه فخامة المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية. وعقب اللقاء أوضحت الوزيرة أن وفد بلادها الذي يضم أيضا وزير الزراعة وعددا من الخبراء شارك في أعمال المنتدى الإفريقي للمياه معربة عن تقديرها لحفاوة الاستقبال وحسن تنظيم هذا الحدث الذي وصفته بالناجح. وأضافت أن ارتباط الوفد بموعد العودة إلى بانجي حال دون لقاء فخامة رئيس الجمهورية، الأمر الذي دفعه إلى تسليم الرسالة إلى معالي رئيس الوزراء لترفع إلى فخامة المشير محمد إدريس ديبي إتنو. وجدد الجانبان خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات التي تجمع تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وحرص قيادتي البلدين على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: كما استقبل وزير البنى التحتية وفك العزل وصيانة الطرق أمير إدريس كورد بمكتبه ظهر اليوم، استقبل الأمين التنفيذي لوكالة التنمية بالاتحاد الإفريقي السيدة ناردوس بيكيلي توماس، وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين الوكالة وتشاد. كان ذلك بحضور ممثلة رئيس الجمهورية لدى النيباد مريم أحمد جميل. وعقب اللقاء تحدثت السيدة ناردوس توماس عن ما جرى بينها وبين وزير البنى التحتية. نتابع جزء من حديثها بترجمة زكريا يحيى زكريا وقراءة الزوار النور الفائق. بداية أحني الحكومة التشادية والشعب التشادي على نجاح المنتدى الإفريقي للمياه. فخلال مقابلتنا مع وزير البنى التحتية وفك العزل وصيانة الطرق تطرقنا معه حول عدة قضايا تهم مستقبل البنى التحتية وفك العزلة وكذلك التعاون بين الوكالة وتشاد. نحن كصناع قرار وباعتبارنا مشاركين في المنتدى نقيم الأعمال ونعمل على عقد المنتدى الثاني بإنجمينا في يوليو 2027، وسنعمل على جلب المستثمرين إلى تشاد ومشاركة التشاديين في المهجر في النسخة القادمة، وسنسعى إلى مرافقة تشاد في مجال التنمية والبنى التحتية والاستثمار. تسلم وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم 4 سيارات رباعية الدفع ودراجة نارية مقدمة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية ومركز كارتر لصالح مشروع تعزيز القطاع الصحي في تشاد المرحلة الثالثة. جرت المناسبة صباح اليوم بحضور عدد من منسوبي الوزارة. تقرير مصطفى بشار محمد فيه مزيد من التفاصيل.
4: تمثل وسائل النقل المقدمة من سيارات رباعية الدفع ودراجات نارية ثمرة التعاون والشراكة القائمة بين وزارة الصحة العامة والوقاية والوكالة الفرنسية للتنمية IFD ومركز كارتر، وقد خصصت المساعدات لدعم مشروع تعزيز القطاع الصحي في تشاد المرحلة الثالثة وكذا البرنامج الوطني للقضاء على مرض العمى. هذا وقد أوضح مدير الوكالة الفرنسية للتنمية مكتب تشاد فيليب شادين لدى تسليمه هذه المركبات بأنها جاءت في الوقت المناسب، مؤكدا بأن المشروع يدخل حاليا في المرحلة بالغة الأهمية تتمثل في توظيف العاملين والاستعداد لإطلاق أعمال البنية التحتية في المناطق كل من أنجمينا وقزبيضة وولاية لوغون القربي. وفي هذا الصدد تشكل هذه المعدات أدوات عمل أساسية. من جانبه أكد وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أن أهمية هذه الوسائل المقدمة والتي تمثل إضافة مهمة لقطاع الصحة.
5: نقوي النظام الصحي ونعرف كيف السلبيات والإيجابيات ونستمر في المشروع على أساس كل جاد يلقى صحة في كل الأماكن. الآن عندنا تقريباً 2033 مركز صحي في جاد. وغير السيارات والدراجة النارية لازم نقوم بإهمات كافية عشان نحافظ لها ونكون حريصين على أساس نلحق الهدف الأساسي.
4: هذا وتعتبر المساعدة المقدمة إلى وزارة الصحة هو التزام الشركاء الفنيين والماليين للنظام الصحي الذي سيظل من أولويات الحكومة.
1: كما قدمت السفارة الصينية لدى البلاد مساعدات للوكالة الجادية للأنباء والنشر تمثلت في أجهزة إلكترونية مختلفة. يأتي ذلك في إطار دعم قطاع الإعلام والصحافة. مناسبة التسليم كانت صباح اليوم بساحة الوكالة بحضور مديرها العام حسين بوسكي خميستوغوي والوزير المستشار للسفير الصيني لدى جاد جيوزياميكا. مزيد من التفاصيل في تقرير عبد الرؤوف أيوب.
6: تعزيزا لعلاقات التعاون بين تشاد وجمهورية الصين الشعبية من خلال تبادل الخبرات وتنظيم الدورات التدريبية والزيارات المتبادلة، قدمت السفارة الصينية مساعدات من الأجهزة الإلكترونية لصالح الوكالة التشادية للأنباء والنشر. وشملت هذه المساعدات طابعات للإنتاج وأجهزة هاسوب وكاميرات تصوير وأجهزة ماسح ضوئي، إلى جانب معدات إلكترونية أخرى بهدف تحسين ظروف عمل الصحفيين والمراسلين وتمكينهم من أداء مهامهم في بيئة أكثر كفاءة وشفافية. وأوضح الوزير المستشار للسفير الصيني في تشاد كيو زيامينك أن هذه المساعدات تجسد الرؤية الاستراتيجية للشراكة المتجددة بين البلدين والتي تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو إلى بكين بمناسبة قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي في عام 2024 ولقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ. وأضاف أن هذا التعاون يندرج في إطار دعم قطاع الإعلام والصحافة الذي يعد أحد الركائز الأساسية لعلاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين تشاد والصين. من جانبه المدير العام للوكالة التشادية للأنباء والنشر حسين بوسكي خميس توغوي عقب تسليم المساعدات أعرب قائلا:
7: الصين فكرنا بإمكانياتنا الخدمة بالكاميرا بأورديناتير بتابلت بأنريجستير جاء في وقت المناسب، والخمام ده ما هنا ديركترات ما نكون تصرفين دول التخدم في وكالة من اليوم هو خلاص دون أنتونا لكن نهافوز ليه أم باك البوج ورانا كل بلغوش الله يخدمه فوق.
6: وفي ختام المناسبة جرى التوقيع الرسمي على محضر تسليم الأجهزة الإلكترونية بين الوزير المستشار للسفير الصيني والمدير العام للوكالة لتصبح هذه المعدات رسميا في عهدة الوكالة التشادية للأنباء والنشر.
1: وفي الفقرة السياسية لهذا الأسبوع تناول كاتبها عمر حسن دهب المسؤولية الاجتماعية للأحزاب السياسية.
8: تعد المسؤولية الاجتماعية للأحزاب السياسية أحد المقومات الأساسية لبناء دولة القانون، فالحزب السياسي لا ينشأ فقط من أجل الوصول إلى السلطة، وإنما ينتظر منه أيضا أن يؤدي دورا في التوعية وتهدئة الأوضاع وتقديم الرؤى والحلول. وفي ظل الأوضاع التي تشهدها تشاد وما يرافقها من تحديات وتوترات، تتحمل الأحزاب السياسية مسؤولية تجنب خطابات الكراهية وتعزيز ثقافة السلام والدفاع عن المصلحة العامة، كما أن من واجبها الانشغال بالقضايا الحقيقية التي تؤرق المواطنين مثل التشغيل والصحة والتعليم والأمن وغلاء المعيشة والحصول على المياه وتحقيق العدالة. فالديمقراطية التشادية تحتاج إلى أحزاب مسؤولة قادرة على تحويل الاحتجاج إلى حلول عملية والتنافس السياسي إلى نقاش حضاري يخدم الوطن. وعندما تتحول الأحزاب السياسية إلى مجرد آلات انتخابية أو أدوات للتعبئة على أسس الهوية والقبلية، فإنها تضعف النقاش العام وتعرض المجتمع لمزيد من الانقسام والتوتر. أما حين تؤدي دورها الحقيقي فإنها تصبح مدارس للمواطنة ومنابر لترسيخ الاستقرار. تبدأ المسؤولية الاجتماعية للحزب باحترام الحقيقة، ففي الفضاء السياسي تنتشر الشائعات والمزايدات وخطابات الكراهية بسرعة، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومن هنا فإن الحزب المسؤول مطالب بتجنب تأجيج الاحتقان والتحقق من المعلومات قبل توجيه الاتهامات وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، كما أن هذه المسؤولية ذات بعد أخلاقي، إذ ينبغي للأحزاب الجادة أن تنشر قيم التسامح ونبذ العنف وتشجع مشاركة الشباب والنساء وتحترم المؤسسات، ولا يكفي انتقاد أخطاء السلطة بل يجب أيضا تقديم نموذج راق في الممارسة السياسية سواء داخل صفوف المعارضة أو خلال التجمعات الجماهيرية أو في الخطابات الموجهة إلى الخصوم. إن تشاد اليوم بحاجة إلى فاعلين سياسيين قادرين على تحويل الغضب إلى مقترحات والخلافات إلى حوار والطموحات إلى برامج واقعية تخدم المواطنين. وفي النهاية يبقى السؤال الأهم، هل تخدم الأحزاب السياسية مصلحة الوطن أم تكتفي بخدمة مصالحها الخاصة؟ فالإجابة عن هذا السؤال ستحدد مستقبل الديمقراطية في تشاد، وإذا نجحت الأحزاب في الاطلاع بدورها كقوى للتربية المدنية وتعزيز السلام وصياغة البدائل، فإنها ستساهم بلا شك في بناء مستقبل سياسي أكثر استقرارا ومصداقية.
1: يرنا إيه ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة والدقيقة السادسة بعد العشر. نشرتنا لا تزال متواصلة، لكن بعد هذا الفاصل. إقليمياً، والبداية من ولاية والداي، حيث قام وفد من اللجنة الوطنية للإحصاء العام الثالث للسكان والسكن الخاص بالرحل برئاسة المنسق الولائي القاسم جوز رفقة السيناتور محمد آدم دوتم، قاموا بزيارة إلى محافظة أبو قدام، جاء ذلك في إطار الحملات التوعوية التي تستهدف الرحل لتعزيز مشاركتهم في عملية الإحصاء. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا حماد داود حماد.
9: من أجل ضمان شمول جميع فئات المجتمع في الإحصاء العام الوطني الثالث للسكان والمساكن، تكثف اللجنة الوطنية للإحصاء حملات التوعية الميدانية مع إيلاء اهتمام خاص بالرحل، حيث عقد الوفد الزائر لقاء مع محافظ محافظة أبو قدام. وفي مستهل اللقاء أوضح منسق الإحصاء العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية والداي إسماعيل محمد صالح بلال أن الهدف من الزيارة يتمثل في تعبئة وتوعية الرحل بأهمية الإحصاء العام باعتباره أداة أساسية لإعداد الخطط التنموية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه المنسق الولائي للإحصاء العام الوطني الثالث للسكان والمساكن الخاص بالرحل القاسم جوز ذكر بأهمية مشاركة جميع الرحل في عملية الإحصاء.
10: عمل الكل، عمل وطني، عمل يخص كل سكان تشاديين المتواجدين على أرض بروفنس والداي.
9: بدوره أوضح محافظ محافظة أبو قدام حبيب الدود عزابي أن محافظة أبو قدام تضم عددا كبيرا من الرحل،
11: يقاربوا عن بين ولاية سلا ولاية والداي تقريبا يجوا في 50% من السكان، وما في أجان ريسانسير مرة قلوم اللي كان هنا أبو قدام العربات التنين ده ما عندهم كفاءة يسووا كل الناس.
9: وللتذكير تندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة من الحملات التوعوية التي تستهدف الرحل في ولاية والداي.
12: أبشا حماد داود حماد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي ولاية مايوكي بالشرقية، تفقد أمس المندوب العام للحكومة لدى الولاية جوكني سيديمي رفقة عدد من المسؤولين الإداريين، تفقدوا سير عملية التعداد العام الثالث للسكان والمساكن بصفته رئيس اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتقييم سير عملية الإحصاء. مراسلنا عبدالعزيز أحمد يعقوب كان رفقة المندوب العام في هذه الزيارة وأفانا بالمزيد.
13: تأتي هذه الزيارة بعد أكثر من أسبوعين على انطلاق المرحلة الميدانية للإحصاء التي يواصل خلالها أعوان التعداد التنقل بين المنازل لإجراء مقابلات مع الأسر وجمع البيانات الأساسية بهدف توفير إحصاءات دقيقة تعكس العدد الحقيقي للسكان وتدعم التخطيط التنموي. وخلال جولته اطلع المندوب العام على سير عمل فرق الإحصاء واستمع إلى شروحات حول مستوى تنفيذ العملية والتحديات الميدانية. وفي تصريح له على هامش الزيارة أوضح كونيسيديمي أن نسبة إنجاز عملية التعداد في ولاية مايوكي بالشرق بلغت نحو 75%، مشيدا بالجهود التي يبذلها أعوان الإحصاء وجميع المتدخلين في إنجاح هذه العملية الوطنية المهمة. ودعا سيديمي المواطنين إلى مواصلة التعاون مع الفرق الميدانية حتى استكمال التعداد في أفضل الظروف. بونغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: من مايوكي بالشرقية نذهب بكم إلى ولاية وادي فيرة، وفيها نظم مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في الساحل عبر منظمة العمل الاجتماعي نظم دورة تدريبية للمرشدات بمختلف المحافظات. مراسلنا موسى أحمد دود والتفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
14: انطلقت فعاليات الدورة التدريبية للمرشدات التي جمعت مشاركة مختلف المحافظات للإقليم في إطار تعزيز قدرات المرشدات وتنمية مهارتهن. جاءت هذه البادرة من قبل مشروع تمكين المرأة والأيد الديمقراطي في الساحل عبر منظمة الأمل الاجتماعي. في بداية المناسبة أوضح ممثل مندوب الصحة العامة للإقليم حسن بآلك ناجيم، قال: أنتم حلقة الوصل التي كنا نفتقدها بين المنشآت الصحية والمجتمع، فمن خلالكم ستصل المعلومات الصحية إلى القرى النائية، وبفضلكم سيتم تجنب الحمل المبكر وستبقى الفتيات الصغيرات في المدرسة. منسق منظمة سويت بليس على دوملينغر أولم موضحا أن الحدث من الدورة من أجل دعم تمكين المرأة ورفع كفاءة المرشدات بما يسهم في تعزيز دورهن في نشر الوعي وخدمة المجتمع. الأمين العام للإقليم عبد العزيز ماي محمد أشاد بالجهود التي بذلتها منظمة سويت بليس، مؤكدا أهمية مثل هذه البرامج والتي تسهم في رفع قدرات المشاركات وتعزيز مهاراتهن بما يخدم المجتمع ويحقق أهداف التنمية. وهذا يدخل ضمن سياسة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبي إتنو الذي يولي اهتماما كبيرا في مجال الصحة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. ونشير أن الدورة التدريبية تستمر 6 أيام. بلتين موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
1: يارنا في ختام نشرتنا نذكر بالعناوين: وزيرة الطاقة لجمهورية إفريقيا الوسطى جيلبيرت ويش أوبورتين تسلم رسالة خطية من رئيس بلادها البروفيسور فوستين أركانش توادرا إلى نظيره المشير محمد ديزدبي إدنو، يتسلمها رئيس الوزراء السفير اللاميهالينا. ووزير البنى التحتية أمير إدريس كوردا يناقش مع الأمين التنفيذي لوكالة التنمية بالاتحاد الإفريقي ناردوس بيكيلي توماس أوجه التعاون بين الوكالة وتشاد بحضور ممثلة رئيس الجمهورية لدى النيباد مريم أحمد جميل. ووزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم يتسلم 4 سيارات رباعية الدفع مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية ومركز كارتر لمشروع تعزيز القطاع الصحي المرحي الثالث. هذا كما استمعتم في النشرة إلى أنباء أخرى متنوعة. ختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين. نشرة عدها وأخرجها مصطفى بشارة محمد وقدمتها لكم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من يرنائي في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. نشرتنا الثانية تأتيكم عند الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى رفقة زميلي عمر حسن دحب. حتى تلكم اللحظات أرجو أن تقضوا أوقات طيبة مع بقية برامجنا رفقة الزميلة مريم عثمان. ساكن أطيب المنى والسلام عليكم.

0: مستمعي الكرام، بعدما استمعتم إلى نشرة الأخبار ما زلنا نستمر وإياكم بفقرات برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. مستمعي الكرام، أما الآن حان موعدكم مع برنامج مفيد، أرجو المتابعة والتركيز. 45 دقيقة في الهندسة الصوتية يرنا إيف، هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة، أعديت وقدمت البرامج مريم عثمان ساكن.
1: المشاهدين السلام عليكم، اليوم نستضيف داخل الاستديو السيد زكريا اسماعيل جاموس، واحدا من المستهلكين هنا مدينة أمجرس، ما يهون حجه فيما يخص الخلاء من المعيشة في مدينة أمجرس. السيد السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مشكورك كثير لمجيك في الاستديو علوم نهجمك فيما يخص الخلاء عن المعيشة في مدينة أمجرس.
2: وأنا كذلك أشكركم على إطاعة هذه الفرصة.
1: السادة المشاهدين، زي ما تعرفوا مدينة أمجرس قاعدة هي بعيدة من العاصمة جمينة ولا من الولايات الباقية، وهنا المعيشة دائما وأبدا قاعدة خيالية، ما عندها مجيسة وهناك ما عندها تنويع لكي المواطن الضعيف يقدر يلقى حاجة بثمن مناسب. السيد زكريا، ألم مدينة أمجرس ألم ناس يوميا يحجوا إلا المعيشة خالية في مدينة أمجرس، أنت بصفتك مستهلك شنو عندك ألم تقول؟
2: بالنسبة للغلاء عن المعيشة ده لها أسباب كتير، من ضمن الأسباب الولاية بعيدة من العاصمة، ده السبب خلى أسعار البضاعة بيكون غالي، لأنه الترانسبور النقل ده بيكلف كتير مع بعد المسافة. وتاني شيء في عورة بتاعت الطرق،

0: الطرق ده ما كويسة يعني، ما في طرق خاصة في موسم الخريف. العربات اللي بينقلوا بضاعة من العاصمة أو المدن الكبار إلى عمير الزا بيتعبوا بيخسروا بتعطلوا في الطريق، باخد وقت طويل. عشان كده الشيء ده أثر شديد في الغلاء بتاعت الأسعار في الولاية، ده نقطة. والنقطة الثانية ما في توعية، التوعية بتاعت الغلاء بتاعت الأسعار ده أو الجهات المتخصصين في الضبط بتاعت الأسعار ده ما قايمين بدوره. عشان كده أنا شايف التجار قاعدين بيستغلوا المستهلكين، ده شيء في أسباب وفي استغلال. عشان كده نلجأ للأسباب والاستغلال كمان. مثلا الاستغلال ده زول يجيب حاجة بضاعة من هناك بيصير الضيفين يعني يخد فايدة، ده الاستغلال على الماء كويس. ده شنو؟ لابد في جهة يجي يقول يعني يخد له سير معين، ده هنا ما عندنا، ده أكبر مشكلة. والشيء الثاني ده قريب هنا بالنسبة للخضار والفواكه ده ما عندنا زراعة إلا نجيب من بعيد. المحل الوحيد اللي بيجي منه بضاعة ده إلا ليبيا هسه. وإذا قارنت مع الفترة اللي فاتت مع هسه ده كمان يعني شوية كده في تخفيض عن الأسعار شوية كده، عشان العربات قاعدين بيجوا كتير في تخفيض شوية ما زي أول. عشان كده شوية يعني ما زي أول، يعني أول كان خريف ده كان السكر الشوال مشى 8 وفوق، هسه جاء نزل إلى شنو؟ إلى 7. اليوم السكر شوال ب 7000 في أمجرس.
1: طيب سيد زكريا، أنت هنا قلت التجار قاعدين بيستغلوا الفرصة وقاعدين بيقصبوا يكيس للمستهلكين يقدروا يوميا يخدوا ثمن هم بيدوروا، هل أنتم بصفتكم كمستهلكين ما تقدروا تسووا النداء ولا الميمة تمشوا يقدموا الشكوى للجهة المعنية يكي تجي تسوي تراخب وتهل لهم الأزمة دي؟
0: حقيقة أنا هنا الشيء ده قاعدين نشكو منه شديد وقاعدين ننغنمه ورمينا كل اللوم على المري على البلدية. ما عندنا صندوق هنا كمان رمال اللوم على البلدية. وصحيح البلدية في مرة كده حاولت يعني تخفض الأسعار لكن الناس ما بيستجيبوا، التجار ما بيستجيبوا. وأنا من هنا برسل رسالة للتجار ولرئيس الغرفة التجارية يقوم يعمل توية، والجهات المختصة بضبط الأسعار كمان يقوموا يعملوا توية ويحاسبوا أي زول يعني بيستغل المواطن، لأنه غلاء الأسعار في الولاية بعصر شديد في التنمية بتاعت الولاية. لأنه الناس الموظفين اللي قاعدين هنا في الولاية ده أي واحد دار يجيب أسرته يجيب عياله هنا يقعد معاه، سبب الغلاء ده ما بقدروا بيجيب أسره. لأنك أنت لو عندك راتب تشيل في الشهر يعني راتب مثلا 30,000 ريال، حتى أجرة بتاعت البيت هنا ده غالي، غلاء غير عادي يعني. ده كمان استغلال، أكبر استغلال للأصحاب البيوت دي للمنازل بأجر للناس دي، ده استغلالهم زيادة من التجار بتاعت السوق. عشان كده الناس ده كمان نوجه لهم رسالة، خليه يخفضوا أسعار السكن، ده ما بخلي الناس بيجوا بسكنوا هنا. والناس لو ما موجودين حتى التاجر ما بيستفيد، لأنه كل ما زاد المستهلكين التاجر فينو بيستفيد، كل ما قل المستهلكين التاجر ما بيستفيد. عشان كده الناس ما عندهم فرصة يجي يسكنوا هنا عشان يعيشوا حياة بسيطة يعني أو حياة رخيصة. فهمت الكلام ده؟ لو تشيل 30,000 لو يالك في جمانة وفي عبشة 20,000 ده خلاص وديهم الشهر، وهنا 40,000 ما بوديهم الشهر، انت مضطر تخلي يالك هناك. والراجل الواحد بيكون أسرة قريب 10 نفر أو 7 أو 6، الناس اللي لو سكنوا هنا ده كله بيستهلكوا بضاعة من المكان ده. عشان كده التاجر هنا بيستفيد.
1: وخالي من علوم هنا أغلبية السكان هنا مدينة عمجرزة كله كي ناس بدونهم فونكسيونير، وهناك تجار جايين من مكان آخر. والناس دول أنتم بصفتكم أبناء المنطقة ما تقدروا تقوموا يعني، الناس دا جو في لدكم وأيضا قاعدين بخدم الولاية ما تقدروا تقوموا تسووا استوئية وهناك تسووا نداء للحكومة يخلي تقود هناك جمعية معنية بالخفضين الأسعار لكي الناس دا يقدروا يدلوا الأسعار، وممكن الناس اللي يدوروا يجوا يا ممكن يجوا.
0: حقيقة أن كان في مرة أن هنا ناس ساكنين هنا قمنا عملنا شكل لجنة كده وقلنا فيها أشياء كثير في التعليم وفي الصحة وفي يعني أشياء كثير ما ماشي عادل. قلنا نقدر يعني أن هنا كأبناء هذه الولاية نقوم نساهم في الموضوع ده ونعالج المشاكل بصفة عام كده. في فترة كده كوننا لجنة لكن يعني كسلنا ما قدرنا تمينا الهدف. طريقة لأننا سماشين فوق في الهلة ده السبب هنا غلاء الأسعار ده ما بخلوا ولاد التور، لأنه ده آية كبير. الناس الناس الساكنين هنا معظم موظفين وعمال أكتر الناس، التجار قليل. وحتى التجار كمان زي ما أنت تقول ده جايين من أماكن آخر، الناس بتاعت البلد ده ما كتير
1: ما كتير
0: ما في تجار كتير. هاي
1: علوم في مدن آخر ده علوم 100 ريال واحد يلقى يقضي بها ولا يفطر بها، علوم نشيل مثل واحد علوم البيضة الواحدة دي هنا علوم في أمجرس يشتروها ب50 ريال، ما بالك علوم انت النار ممكن عندك أسرة ولا قول عندك بيفان هل ألف والستمائة اللي يقدر يخدوه ده كل ما بيكون أيق ونجيسة للمنطقة؟
0: زي ما أنت تقول لحظة ذكرتني النقطة ده، أنا بديك إدة نماذج بتاع غلاء عن الأسعار. أول الشراش اللي تدقوا به نهارك ده بخمسين ريال، فنجان تعجبنا واحد بخمسين ريال، أظن أنت برضو شفته. وشوف هنا أي شيء غالي، المبا الرغيف ده ثلاثة مبا بمئة ريال،
1: ده في البولانجري،
0: ده في البولانجري،
1: وفي السوق،
0: في السوق اثنين بس المبا بخمسين ريال
1: واحد.
0: أيوة المبا الواحد بخمسين ريال، اثنين بمئة ريال. الفارين تجي من ليبيا،
1: من ليبيا، ودايما العربات جايين من ليبيا، ورقم ده
0: الطن. أيوة شوف طينة بيستهلك الدقيق من هنا، هي الفارين ده طينة من هنا بيستهلك من هنا هسي. زمان بيستهلك من شنو؟ من السودان، لكن الآن بيستهلك من هنا، حتى أظن عباشي برضو بيستهلك من هنا. عشان كده هسه ده أنا بشوف استغلال، لأنه هنا أنت ما عندك أي منطق. مفروض اللي يكون سير ذات الرغيف الواحدة ده بيكون أرخص من الجمينة، مفروض يكون كده يعني. في حالات زي ده مفروض الجهات تتدخل. وكمان شوف الخبز ده يعني أهم شيء في الاستهلاك ده، في من مواد الناس زول بيستهلكوا يومي ده. الناس ما خلاص في بعض البلدان بيفطروا إلا بمبا بس، ما عندهم شغل آخر. لانك ده كم سويته غالي ده مشكلة.
1: سيد زكريا، رغم الجهود والإنجازات الحكومة قاعد تسيئة دايما، وهني الدوان كلها قاعد تنقصها، وما لا دايما كل ما صبادة أمجرس واحد يهجي لك بيقول خمام خالي، خمام خالي البيض والقريب كله يقول لك أمجرس خمام خالي. كما نقدر نلقوا الحالة للأزمة دي كلها نقدر نخفض شيء كي.
0: والله أنا ما بلوم الدوان، طبعا الدوان ده أنا شايف كده الجمارك بتاعت المواد الغذائية ده ما غالي، شايف صفة عامة كده ما غالي، وهنا برضو ما غالي، ما شايف غلاء من ناحية الدوان. الشيء ده كله في التجار بس، الشيء ده كله في التجار بس. وكمان شوف بلد ده طرف شوية، التجار ما كتير، التجار البسيطين اللي قاعدين ده بس استقلوا الشعب، لأنه ده اللوم ده ما بقى على الاسم. شوف في بعض الأسباب ده عندهم حقهم ذاته، لأنه تمشي تجيب بضاعة من عباشي ده صعب مرة واحد. الدرب ده معروف كله كع من شهر سبعة إلى شهر تسعة، ده عربية ما بتحرك عديل كده، ما تقدر تمشي. والخسائر اللي بلقوه هناك ده خسائر مره واحد يعني زياده. عشان كده الدوان ده ما عنده اي لوم، انا شايفه كده يعني.
1: كل شنو التجار بس قاعدين بيستغلوا الفرصه،
0: التجار بيستغلوا الفرصه، وفي بعض اللي اسمه ده عندهم حق كمان، لانه المحل ده بعيد والطرق ما كويسه، ده برضو من الاسباب.
1: لكن كده يعني جودي كيف بس امجرز يكون محل
0: لا لا لابد من حلول. أيوة اول حلول. نطلب من الحكومه يصلح لنا الطرق ده. أيوة. الطريق من هنا رابط لنيمان ده لابش ده يكون رود بتيمه زلط. ده أنا دار من الحكومة. بعد الآن ده نطلب من الحكومة ما تغرق وتير في الوادي بسبب هنا الكباري. حصلوا درب عديل ده عربية كوركوبك بشيل بضاعة كثير بيجيبه، لكن إلا يكون عربية مربوط وعربية جيد وجديد بعد ذلك يقدر يجيب البضاعة هنا. غير كده أي عربية ما بقدر بيجي هنا. ده عشان كده نطلب من الحكومة يصلي لنا الطرق ده بأسرع وقت.
1: وقبل ما تطلب للحكومة تسلي الطرق ده، أنتوا أبناء المنطقة ما تكونوا لكم جمعية تقوموا بالتوقيع وبمراقبة للأسعار دي، وتجبرون هي ما تجبرون كل تبدروا كيف للتجارة تورون بأن البلد ده تنبني إلا بالتجارة وتنبني بالخفضين الأسعار، وكي الناس كن يجوا كلها يلقوا ثمن مناسب فيها مجرس يسكنوا ما يالهم زي الناس باقي.
0: حصة في آونة الأخيرة فكرنا إنه نكون جمعية جمعية المستهلك، وعلينا ما عندنا قدرة إلا التوية، نمشي نقودوا مع التجار نعمل التوية يعني نطلب منهم الرجال يخفضوا الأسعار، ونقدر نسعر الأسعار برضو البضاعة بيجي هناك بكم، وبيكون الترانسبور بكم، وبصل هذا يخد كم مناسب. عندنا برامج زيادة لكن لسه يعني جاري ما اكتملت.
1: سيد زكريا، البرنامج شكله ماشي انتهي، هل هناك عندك نداء ولا وصية تقدمها للمسائل أو للتجار؟
0: كويس، أنا عندي رسالة للتجار ورسالة للإدارة، حتى الإدارة الأهلية والحكومة كله من ذلك الرسائل. أول رسالة للتجار، أخوان التجار، والتجارة ده شيء دار له صبر وصعب وما سهل طبعا، والتاجر ده إذا ما استفاد ده بفشل في مشروع بتاعه ده، عشان كده لابد يلقى فائدة. لكن برضو ما تقوم تستغلوا المستهلك، استغلال المستهلك ده ما كويس أخواني. الناس بشكو حاجات ده غالي، فلان ده حاجات بتاعه غالي، ده كلام ما كويس. عشان كده هو التجارة ده شنو كان تلقى أقل فائدة من بضاعة بتاعك ده، لأنه أنت مستفيد تفك ده وتجيب تاني. ده أسلوب بتاع التجارة الصحيح، كونه تخط يعني كبير وخلاص تقعد فوق ما تخفض، ده ما من صالحك ولا من صالح المواطن. عشان كده مع الأسعار ده ساهموا وساعدونا في عدم قلاء الأسعار عن البضاعة. ده بالنسبه للتجار. وعلى الاشياء ده ما تلومونا، لازم نقوله طبعا الشيء ده شيء واقع وكل الناس بعرفوه وحاصل، طبعا قلاب ذات الاسعار ده حاصل. وشيء الكثير ده اكتر شيء ده الغلاء ده سووا ده التجار بس، ده واحد. والثاني في ناس الحمد لله في الاونه الاخيره ده بيجوا بزروا الخضروات، زراعه الخضروات ده يعني خفت في الاسعار شديد ما شاء الله. زمان وكنت انا نجي نجرز ده كان البطيخه ب 2000 ريال، البطيخه الواحد ب 2000 ريال، اربع طماطم ب 200 ريال كان. ده بسمبكوم ايوه، اربع طماطم ب 200 ريال. معناته الطماطم ب 50 ريال. هسه من موكي وسنوكي الناس دي كله خلاص قاموا، النساء قاموا بالزراعه، وقفوا عملوا جاردين. خلاص الحمد لله البطيخ توفر والطماطم توفر، الدرابه كمان توفر، يعني بقى هي ما غالي زي زمان صراحه، غير احسن يعني في تحسن. عشان كده نشجع الناس ده خليه يقوموا اكثر، يعني اهتموا بالمساله ده اهتمام شديد، والحكومه كمان تساعدهم والجمعيات الخيريه كمان تساعدهم. ده واحد. الرساله بتاعي للاداره الاهليه ده زي شفت كانتونات والسلطان ديل ده، خليهم ذاته يقوموا يساهموا في خفض الاسعار بتاعت المواد الغذائيه ده وكل البضاعة، بس عشان البلد دي تنمية. غلاءنا المعيشة ده بأثر في التنمية تأثير شديد مرة واحد. واحد يسمع من هناك في انجمينا موظف بعد خدمة هنا بيقول كان قالوا له عم جرز حياة غالية ما بيجيب يال ولا ما بيجي ذاته.
1: أكيد ما يدور
0: يجيب. لأنه ما بغطي.
1: صحيح.
0: هاي.
1: اليال ده كله يكمل في الأكل وخلاص.
0: هاي. شيء
1: يقدر يكون.
0: عشان كده انت بلد قاعد فوقه وما في تنمية ده وما بمشي قدام ده. أكيد. يعني ما في أي فائدة. عشان كده ناس الإدارة الأهلية ده خليه يقوم يساعدوا في الاسم ده في البرنامج ده. وبالنسبة للإدارة الحكومة برضو زي ما ذكرت الحكومة اللوكال بتاعت المحل ده برضو خليه يعني يهتم بخفض الأسعار عن البضاعة ده.
1: جميل.
0: عشان الشعب ده يعيش بدون شكوى ويعيش مرتاح.
1: شكرا لك سيد زكريا بكلمتك الطيبة وكلمتك التوجيه دي. خلاص البرنامج كمل. نشكرك لمجيك ولمدودك للأسئلة دي. أتمنى نلقوك في يوم تاني إن شاء الله.
0: وأنا كذلك أشكركم تاني مرة وأشكر الحية الوطنية للإذاعة والتلفزيون والأنشطة التي يقوم بها. كان ما زي ده يعني صراحة، كان في تغيير يعني.
1: صحيح.
0: هسا الإكيب بتاعكم ده ما شاء الله قاعد ياخد يوم عديل.
1: شكرا.
0: الله يعينكم. وبدون الإعلام ده ما في شيء بظهر. الليلة الحاجات اللي ذكرها هنا ده كان بدون الإعلام ده ما تقدر توصل للمجتمع.
1: صحيح.
0: عشان كده الإعلام ده مهم مرة واحد. ربنا يعينكم ويستمروا في عملكم وكونوا أكثر اهتمام إن شاء الله. جزاكم الله خير وشكرا.
1: شكرا. شكرا للسادة المشاهدين. زي ما قلت لكم اليوم استضفنا السيد زكريا إسماعيل جاموس، واحد من المستهلكين بمدينة أمجر اسماعيل، وهجينا بما يخص خلان المعيشة، لقينا الردود ولقينا أيضا توجيهات بما يخص خلان المعيشة. نشكركم لحسن متابعتكم. البرنامج قدمت لكم من سنانقاره. شكرا لتاني مرة. والسلام عليكم.
2: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

0: مساء الخير بلنجات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج، نقول معكم بفرحة وسرور في مدة 75 دقيقة. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدقايات، الساعة كان جات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الجمعة 17/7/2026. بخدمنا في طاولة المراقبة، بسجل كل كبير وصغير، أي زول داخل وأي زول مارك، ديليجي حسن ألفة. في مكنة الفن في الكونسلات بأسر الآلات والموجات والأغاني والدئايات والنشرة. لجونيور بلين يغنى إيفا. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ دورني موديل 777 إنتل أونما. بيلوت انترناسيونال تيجاني حسين رامات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في سيدو تروهنا الأونما في كارتيه جابانغاتو كومينا الدوزيام أراندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي مع سيد أبتقن سيد الكوك، هدية خاصة للناس الكبار وناس العزاز واللي بيحبوا راديو تشاد في أي مكان. متابعة سعيدة.
1: العمات رجالة على أجملي هو المعلم خالية كاك معلم الضلاي يا دول الرجالة السلطان التجان العمات رجالة العمات رجالة على يولمي سيد دول الرجال على البلا ما بهم قرية دول الرجال هاد الرجال الله لك زرضي الزراط المرم كزرضي دنام صفات كزرضي بدنا كزرضي زراكولي اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطه ام هديسا قد كشي كاشي انا مدرسول الله اذ النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرعان ذناك زردي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلكي طبنا الخلب قد ضبيط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفري هريتك ما تمد الفرس المتني امين العميات رجالة سلطان التجان يا ترجالة البلا مدن والدندي كل من رجالة يا ترجالة اباكر والالي دول الرجالة كام بلا مدن والمال مطمئن التجان دول الرجالة كم من يالبنس يا شيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة الهم يا ترجالة القريمة سنة دول الرجالة حسنا ولدتهم التجاني دول الرجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم الهم يا ترجالة كم من يالبنس البلامة والجندو البلا مدنا كل هذول رجالة سلطان التجان دم يا ترجالة يا ترجالة شيخي جبرين الاج على جبن نمر دول رجالة الهم يا ترجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الاج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجان دم يا ترجالة يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمال مطمئن يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل على الرجال نادل المال يد ولا كمندر
2: عارف ليه.

على جباك البش والدنا ضربات رابة لنزرارا الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خاليكات معلم الضلاي ضربات رابة لنزرارا شيخ لقرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رابة لنزرارا القريم ينسن ولدتهم ضربات رابة لنزرارا البلام

0: يا ترى تراب اللي نزل انا
1: عجبك
0: رمضان صالح كاك اللوان
1: يوه
0: ضرب التراب اللي نزل انا الرجال البياض ما جوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل انا
1: اللي تلف ذراتهم بس
0: الباكر يا دارنا دال خليل نجا ضرب التراب اللي نزل انا ضرب التراب اللي نزل انا ابا فن والادم
1: عجبك
0: ضرب التراب اللي نزل انا الرجال بيقول ما جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضرب التراب اللي نزل الرا الرجال بيقول ما سلطان ترمى والموسى ضرب التراب اللي نزل الرا الرجال بيقول ما جوت ملا بنسى على نوسى والكالي كاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل الرا على أجملين والمعلم خالية ضرب التراب اللي جايز دلارة شيخي ألوي ألوي أبن قريان والمهمت كاك دريس دوك بهران يا ضرب التراب اللي نزلارة البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضرب التراب اللي نزلارة الرجال البياط الماجوت ملا بنسى علي يا الخدر دولا خليل منجا ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادوا المال علي والميم بلا ما تقنوا دولا خليل منجا يا ضرب التراب اللي شين والشيخ دنا ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض المال دولا خليل منجا لا رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباك كاك ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد إبراهيم يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادوا المال ضرب التراب اللي آمدوا ليا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريسة كاكتهم

ابو الماجوت ما لا بنسى قلب الماء اللي البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجر دائما مكهور دوا قلب تخرى هادي وراه بلقى جابت كابل من عصير الكردسة الولد الولدة في زمان ندعى فأعطوا به ولا شك دلقى مشاكل ودلقنا لزا الامير مدايمة دايمة السماء ابو فرس هدية شاف الام هايمة هاو تشاش بيري جلاتا قمري طنبايري انا الخطاب جاني جاري قال للفرس كلها تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي جدي هاو دودايا قرقرات كربو دروك شدر الشاخر شيا ما بياكل القوم بياشي رقاد الرجال بليل تملوي علم براهيم جوز الكوكي الناقب الجمل ما ينتبه لي انا ببكي ليال اهلي النال القبشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما داقو اذ الشراب سلطان التجارة لمن ينبكى من ما نبلاك قال ادي ما على موسى والكالي والكالي كاكي بسكين على مدينة راقو إز الشرام بلا مالي والمم اليوم أنا بكى من المعنى بلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر أدي مرقو على جمري والمعلم خالي أدي مرقو إز الشرام أنا بكى لهم كامل المعنى بلاك اليوم من ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك أبا فادنا ولد آدم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا والجندو من ربنا خلقك فرتدان التجاني والشيخ دريسة كاكتكم من ربنا خلقك كم من يا صبرا على محمد البشير ولد الدرمان من ربنا خلقك الما ترقضن الما ضرب كتكاتا يا من ربنا خلقك مثل الاج محمد صالح من ربنا خلقك والاطمان من ربنا خلق اليوم يا يوم يا يوم يا يوم اليوم يوم نامي الرافق يا الداري انا يوم نامي اليوم انا يوم نامي انا يوم نامي

لو سمعت راديو جات في كل مكان. نوقف الفنان الكبير آدم قاسي ونقري لكم البلاغاتنا اليوم. الشيء الإدارة العامة أنا وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسماهم ديل. خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر اللي شيء مهم بخص بكاناتهم, عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم أحمد النور والدة دين دترم في كارتيان قبو سيكشون 5 إلو 4 لو 7 بيس. موسى ميكايل حمدان عند بكان في كارتيان جينيبور سيكشون 2 إلو 100 لو 14. محمد بشر عند بكان في كارتيان أدا ساكن سيكشون 1 إلو 71 لو 15. آدم إبراهيم عبد الكريم كارتيان تانجيلي Section 1, ILO 69, lot 15, 16, 17. Abdelaziz Omar Halou, Inda Bakan, fi quartier d'Abazen. Section 2, ILO 31, lot 4. Hina, taqriban, 5 nas ou 6. Hissène Ousmane Daoud, quartier Rangadji, section 2, ILO 134, lot 1 ou 2. Hassan Issaka Hongo, quartier Rangadji, section 2, ILO 134, lot 5. Fadul Rachid Tangir, quartier Rangadji, section 2, ILO 131, lot 58. Mohamed Moussa Goudja, terrain Rangadji, section 2, ILO 134, lot 9. Wakhiran Hassan Issaka Hango, quartier Rangadji, section 2, ILO 134, lot 7. Kulluhum ke kamamosho البلاغ ده كونفوكاسيون. الإدارة الأمة هنا الدومين تخبر الناس سيادة البيوت والناس اللي عندهم نقاعات تيرين خلي بمشوا بسووا الأوراق الرسمية تيتر فونسي من الإدارة, وده عشان بهميهم من شكمين البيوت والتراب البلا النظام, والتراب ده بقت مضمون ليكو أنتو ولإيالكم في المستقبل, وما في زول بقدر ببيع بكان فوق تيتر فونسيه. عشان ده بطلبه من أي زول عند بيت وعند نقاعات عند تيرين رسمي خلي بمشي في الإدارة عشان بيسي لي الأوراق الإدارية الرسمية تيتر فونسيه من الدومين, ورجع أن تحموا بكانكم. مضى في البيان الديركتور جنرال هنا الدومين جدي حسين. ده بلاخنا ودار إبراهيم آدم قايد في تشمسرو بفتش ولادة اللامين آدم. الولادة عنده 25 سنة مرك من البيت من قبل 21 يوم, والولد شيء كي أقل ما عديل مرطان أقليا, ويا حسا ما قبل البيت وبكانا ما معروف. بطلب من أي إنسان اللي جاء أو شافه أو كرب في بكانا خلي بوديل الكمسيري انت البوليس أو بنادي في نمران التلفون الاثنين 60 و 6 30 و 5 30 50 و 3. ارتل آخر 60 و 6 20 و 9 30 30. نكرر إبراهيم آدم قاعد في تشمسرو بفتش أولادة اللامين آدم. الولد ده عنده 25 سنة مرك من البيت من قبل 21 يوم, ولد شيء كم مرضان أقليا راسة ما عديل ما قبل البيت وبكانا ما معروف. فبطلب من أي إنسان اللي جاء أو شافه أو كربة في بكانة خلي بنادي في نمران التليفون الاثنين 66 35 30 53, ارتل آخر 66 29 30 30. الولد الله يقبل لي أهلا بالآفي والسلام. بلاخنا وفا أبكر محمد الزين أبكر ولا حسني الجوني دنا بلاما جدة توم دنا بلاما أحمد حسين صالح حسيني عبد الله حسيني أمرشين محمد النور صالح الشريف آدم جدة الجوني آدم كبير بلاما عمر كبير بلاما عبد الله توم بلاما أبالي فلاتي بلاما كوشة أحمد بلاما فكي محمود بلاما جبريل محمد بلاما عبد الله جرمة بلاما النور آدم بلاما عمر جلو بلاما محمد إليه بلاما حامد جدة بلاما عبد الله جبرين بلاما يونس توم جدو ولد الحاج إدريسة
بلا ما قنبو كروله بلا ما الضيف ابو نصيب بلا ما مدو محمد لوم الحزن ببلغوا بلا ما صالح قنبو بلا ما كريا ادريسا بلا ما عمر موسى بلا ما افين محمد بلا ما بكر هارون بلا ما مالو محمد شيخ امر عبد الرحمن الحاج محمد ابكسيري بلا ما جدة المدير مالو موسى قنبو الحاج محمد يونس الحاج مكايل السياقة بلا ما جدة ولد بصالح بلا ما خالد قطية بلا ما أطية الشريف بلا ما دشوش مبدي بلا ما عبد الكريم بلا ما عبد الغني آدم بلا ما رخيص جبرين بلا ما محمد كسو بلا ما موسى هارون بلا ما محمد الجد الحاج الجد جبرين عبد الله جيمي أشقر بشارة في النالة عائلة محمد جبل نيرو محمد موسى في أمبشينا شيخ إبراهيم إدريس الحاج إدريس محمد شيخ برلي إدريسة بلام آدم الضيف الحاج عمر بنية في باسا بلام هارون عبد الكريم الإمام عمر قنبو في كيسة جبرين مكايلة حسين شيبو برما إيسا إيسا عمر كلهم في نجمينا بلام صالح في كسي برا بلام بكر قليقاجي بلام جبرين ساري وهيدي بلام بكسر أبكر شيخ عبد الله إدريس دنا خليفة شيخ جد الحاج اللوان هارون أبالي اللوان كشلة دنا دينيني اللوان كشلة بخاري الحاج أبقرين أمر اللوان جدة قوجالي شيخ الجدة غالب ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أنا أبوهم وأخوهم محمد دنا المعروف محمد الزين مات اليوم الجمعة والسرقة تبقى مباكر السبت في مسكبو هلة بلامة أحمد حسين كانتون الفاس على هل الله صبرهم والمرهوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة البلاغ نقول إن شاء الله بعد الأخبار بلاغ أنا وفا شيخ أبو عبد الله عبد الرحمن جابو كاس عبد الرحمن جابو كاسر علي عبد الله أبو بكير عبد الله أبو بكر مؤمن معلوم أبو بكير ولا سرسار الحاج كاسر موسى محمد جدة أبيسو تجاني إيلي محمد إما الزين محمد خالد محمد الشيخ خرسة محمد دلقى موسى كوتوكو دلقى رماد إدريسة بلاما رماد في ماجرويا بلا ما بورو توم بلا محمد آدم بلا ما صالح إجيل بلا محمد دنا بلا ما سيدية بلا ما جبيرون رمضان بلا ما إيسى بشارة بلا ما عمر سيد بلا ما أبونا في مالو دلقي سيني مكايلة دلقي الحاج آدم دلقي بول أكا دلقي جدة أحمد دلقي جدة النور دلقي كواس محمد دلقي عبد الرحمن شتات دلقي رماد حسنة الشيخ دو كانتون عبد الكريم جرات الشيخ دو كانتون كشلة دنة دينيني دلقي حماد محمد الشيخ دو كانتون كمسول جابو الشيخ دو كانتون حسن الجد صالح علي فنجايري دلقي دريس عبد الله دلقي أم الجد دلقي اللوان أنا كلوتي دلقي أم إيسا الشيخ الجدي فكي حسن ود اللزوم ألقوني دريسة بلام أمر في حيابة بلام عبد الرحمن علي في ملو أو في مالو بلام أجدت إدريسة في حيابة بلام أجدت محمد في لبلان بلام بكر صالح في صهيبة بلام أبيسو في جم تلقى أخونا بكر محمد عبد الله إيسا لوم الحزن ببلغه لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أبا عبد الله المعروف بأبا والنقو مات اليوم في نجمينا اليوم الجمعة والسرقة تبقى مباكر السبت في بيت المرحوم في كارتيه سقيطي الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة نواصل بالبلغاتنا الوفا عائلة أزرك جيمي جيمي أزرك مكايلة أزرك الحاج حسيني أحمد محمد جرمة عبد القادر الصالح جد أبونا جبرين ندينا عبد الله موسى أخي رمات عبد الله آدم موسى لوي شيخ جد آدم عبد الله بركة هارون محمود إيسى جبرين شيني علي جد التوير
عبد الله الضيفة، بلامة موسى بكر، شيخ محمد بكر، شيخ شرك نكور، شيخ محمد سماعين، آيلة دقني، حامد آدم، حسيني آدم، بلامة إبراهيم بشير، أبا جيت بركة، بلامة رماد محمد، بلامة أحمد أندرو، جدة جبرين، حسين مخاطر، أجيت بشارة، شيخ عمر أبشنب، شيخ أبيسو، بركة محمد، جيمي توم، شيخ أدو أبكوشا، شيخ جبرين آدم، شيخ أخيب قاسي، بلامة بورو خميس، محمد جدة ولد أبشنب، علاء شارون عبد القادر، آيلة الشيخ والأشقر، آيلة الجزولي، آيلة تجاني علي، بلامة نجوان دودو، بلامة عمر رمضان، شيخ محمد الكريم، بلامة حسن آدم، بلامة توم جرمة، آيلة عبد الله أبو ندقو، قنبو آدم، بلامة أبكوش محمد، بلامة مكايلة، بلامة محمد بشارة، بلامة محمد آدم، بشارة مكايلة، بلامة جبرين هارون، شيخ عبد الرحمن، بلامة بركة الشيخ، شيخ عبد بلام عبد القادر مبدي، دليقيد النمي ليمي، دليقيد بكر إدريس، جبرين نمي همت، الإمام جبرين كوشي، دليقيد حسن نمي همت، دليقيد فيصل جدة، شيخ اللوان جدة، دليقيد عصب الله عبد الكريم، دليقيد عادم عثمان، دليقيد محمد إيسا، دليقيد اللوان سيني، شيخ دوشوش محمد، دليقيد جيم الجد، بلام عادم قنبو، شيخ علي عبد الرحمن، آيلة آدم مبروط، بلام أبا إيسا، آيلة بشارة، كورتال جامي محمد محمد يوسف أبا آدم حسيني الإمام هارون آدم برمة حسنة الشيخ محمد مطر بلامة قايمة حسيني شيخ خالب شارة شيخ آدم مرحال بلامة مهمت بلامة قجل الله بلامة جدة شيني بلامة أحمد إمام عبد الرحمن أشعة بلامة علي بركة بلامة الحاج بكر بلامة بوب عبد القادر بلامة دريس محمد شيخ أبو خريس بلامة عمر محمد بلامة محمد جبرين بلامة نور إبراهيم بلامة عثمان مؤمن بلامة محمد الكوكيو بلامة حامد موسى عائلة بشارة موسى بلامة محمد بقلي بلامة يوغو محمود بلامة جبرين محمد بلامة عبد الرحمن عمر عائلة أحمد تولى إيدي عائلة الحاجة ممدو اللاتي ألي دنر مات في بطل فيل شيخ دودو في مردو شيخ دودو في نردو في نردو الله بلام النور جبرين بلام أخي آدم موسى دنا دنا الشين آيلة جبرين أمبريا آيلة خالة تاري آيلة ديل محمد أحمد آيلة الشيخ بشارة والسمعين جبرين بركة بلام رمات أمبدي كفترة عبد الله بلام حامد جرمة بلام جبرين نصر بلام الجريدي عبد الجليل شيخ التقيل حسنة بلام هارون محمد الحاج محمد راجل آيلة اللوان مهدي قدو اللوان محمد آدم اللوان عمر القاضي يتيم لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي بوفاتنا ولتم إيسا جيمي أزرق مات أمس الخميس بعد حادث والصراحة كمان تبقى مباكر السبت في كليمة هلي بلامة أحمد توم الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة بلاخنا فرحة صابر أبكر بلامة عبد الرحمن أبكر بنية أبكر رئيس عبد الله شين آدم فكي عبد الكريم أبكر محمد جبرين آدم جبرين إدريس القنبري حسن إيسا صالح كويسي عبد الله محمد رجب محمد مصطفى الحاج موسى محمد حسن آدم مصطفى صالح لهم الفرحة ببلغه لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بعروسا أخوهم صابر أبكر عروس كل يوم السبت أبكر والعزوم يوم الأحد في أرديب هلي بلام عبد الرحمن أبكر كانتون أفرق نكرر صابر أبكر بلام عبد الرحمن أبكر بنية أبكر إيسى عبد الله شين آدم فكي عبد الكريم أبكر محمد جبرين آدم جبرين إدريس القنبري حسن إيسى صالح كويسي عبد الله محمد رجب محمد مصطفى الحاج موسى محمد حسن آدم ومصطفى صالح لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بعروس أخوهم صابر أبكر عروس تكون السبع مباكر والعزومة بكرة يوم الأحد في أرديبة هلي بلام عبد الرحمن أبكر كانتون أفرو
بني إدريس قايد في كلوتي لو الفرحة ببلغ لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفيل بيدين والقريبين بأروسنا ولدا إدريس بني على روس تكون مباكر السبت والعزومة يوم الأحد في كلوتي هلت بلامة جدا أخي نكرر بني إدريس في كارتيه كلوتي لو الفرحة ببلغ لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفيل والجيران بأروسنا ولدا إدريس بني على روس تكون مباكر السبت والعزومة مبكرة يوم الأحد في كلوتي أنا بلامة جدا أخي الساعة 7:13 دقيقة.

0: مستمعين لسماعة راديو تشاد في كل مكان. الساعة 7:15 دقيقة في مدينة موندو مانغالمي موسورو، نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم الشيء بقدم لنا زميل أبكر حسن بخاري. مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور الزميل تجاني سرمات. مساء الخير مستمعين راديو تشاد، إليكم نشرة الأخبار اليوم 3/0/1448 هجرية، ونبدأ بالعناوين. رئيس الوزراء بالنيابة لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديفيد نو استقبل وزيرة الطاقة لجمهورية إفريقيا الوسطى إغليشا أوبورتين. وزير البنية التحتية وفك الأزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا استقبل الأمين التنفيذية لوكالة التنمية بالاتحاد الإفريقي. وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم استلم عربات ودراجات نارية من الوكالة الفرنسية ومركز كارتير. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فضيلة نابين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. ختم رئيس الوزراء السفير ألماي علينا أمس أعمال المنتدى الإفريقي للتنمية البيجي في الفترة من 15 و16 يوليو الجاري في فندق راديسون بلو هنا في العاصمة نجمينة. والمناسبة بيكي فوقها كلمات كثيرة ومرقت بتوصيات وقرارات مهمة. استقبل رئيس الوزراء السفير ألماي علينا بالنيابة لرئيس الجمهورية وزيرة الطاقة لجمهورية إفريقيا الوسطى السيدة إغليشا أوبورتين الجات في بلدنا وشاركت في أعمال المنتدى الإفريقي للمياه. الزميل تجاني سرمات والتفاصيل.
0: بقت مقابلة بين رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا مع وزيرة الطاقة والألمي في دولة سنترافريك السيدة إغليشا أوبورتين جات ليجات وشاركت في الملمة البخص الفوروم الإفريقي هن الألمي البقى في العاصمة نجمينة. في وقت المقابلة رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا رحب بالوفد الجاي من دولة سنترافريك. وزيرة الطاقة هن دولة سنترافريك جابت الرسالة من رئيس بلدها البروفيسور فوستين أركانش توادرا لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. بعد المقابلة الوزيرة قالت الوفد هن بلدها الشارك في الفوروم هن جمينا مكون من وزير هن الزراعة وعدد من الخبراء جو وشاركوا في الفوروم الإفريقي هن الألمي. وشكرت الملاقاة الحارة والكبيرة والنظمين الكويس هن الفوروم عشان الفوروم بيجي فوق نجاح كبير. وقال سفرهم لسنترافريك ما خلاهم بيسلموا الرسالة لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو، لكن لقوا فرصة وسلموها لرئيس الوزراء السفير ألماي هنينا. ونذكر بكونه تشاد ودولة سنترافريك عندهم علاقة قوية وتاريخية وده في كثير من المجالات المشتركة القادة بين البلدين.
1: الوزير البنية التحتية وفك الأزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا استقبل الأمينة التنفيذية لوكالة التنمية بالاتحاد الإفريقي السيدة مبيكيلي توماس وكلموا بالتعاون بين الوكالة وتشاد بحضور ممثل رئيس الجمهورية لدى النباد مريم أحمد جميل. وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم استلم السيارات والدراجات النارية لأن تتم لها الوكالة الفرنسية للتنمية ومركز كارتير بتدخل في مشروع تنفيذ القطاع الصحي في تشاد المرحلة الثالثة. المناسبة بقت اليوم فجر بحضور كثير من المسائل في الوزارة. خلينا نسمعه لوزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد.
2: أقدم تهية خاصة للمدير المشروع دائم الصحة الرقم الثالث والأخي كذلك دكتور عبدالله يتأمن في مكافأة المرض. وكل هذه المناسبة نطلب منكم للصحاب عشان تقوفوا معنا كتلة واحد على أساس نقوي النظام الصحي. لازم نقيمه ونعرف كيف السلبيات والإيجابيات ونستمر في المشروع ده على أساس كل جاري موجود في أراضينا ده يلقى صحة. وكل الأماكن الآن عندنا تقريبا 2033 مركز صحي في تشاد. وغير السيارات والدراجة النارية ما نقدر نلحق، إذن لازم نقوم بإهمات كافية عشان نحافظ لها ونكون حريصين للدراجات دي على أساس نلحق الهدف الأساسي.
1: السفارة الصينية في بلدنا تشاد أنطت مساعدات الأجهزة الإلكترونية لصالح الوكالة التشادية للأنباء والنشر. ده بتقول في إطار ضعم خطاع الإعلام والصحافة اللي هي من الركائز الأساسية للعلاقات الصداقة بين البلاد وجمهورية الصين الشعبية. المناسبة بقت في ساهم تلا وكالة في كرتيس بنغالي هني في العاصمة جمينا بحضور مدير الأمن للوكالة حسين يوسكو خميس توقوي. خلينا نسمع للمدير الأمن بعد ما يستلم الأمان.
3: الوكالة التصعيدية للأنباء والنشرة اليوم السفارة الصين فكرنا بإمكانيات عن الخدمة بالكاميرا بأوردناتير بتابلت بأنريجستير المعمل تشوفهم ده جاء في وقت مناسب. عندنا مشكلة شوية هنا إمكانيات أبراي فوتو وكاميرا وكل شيء اللون أنتون ليه والهمام ده ما هنا ديركترات ولا هنا ديجي ولا هنا ديجي أزوين ولا هنا ديركتر آخرين. همام ده هنا نظر بخدم هنا كنتو صحفين دول التخدم في وكالة تخدم بيا وشغل ده من اليوم هو خلاص دون أنتون لكن هو بيجي بيان بيبليك وبيان بيبليك ده نهافو جليه ام باك البوج ورانا كل بلغو شغل يا خدمو فوق نادم ان ده دروا بيشير شغل بومر فوق من هنا ما في. نقول شكرا للسفاره الصين.
1: وفت على رأس المنسق الولائي للإحصاء العام الثالث للسكن والسكان الخاص بالروح الخاسم قام أمس بزيارة إلى محافظة أبو قدامة ورافق السيناتور محمد آدم ودوتم ووفد من الحركة الوطنية للإنقاذ عشان بيشوفوا وبيوقوا الروح هم كل يشاركوا في العملية انت الإحصاء الانتخابي. المندوب الأم للحكومة لدى ولاية مايوكي بي إصابة كوكوني السيدمي وشاف العملية الأم للثالث للسكن والسكان بصفة رئيس اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتقييم عملية الإحصاء. الأمين الأم لولاية وادي فيرة عبد العزيز ماي محمد فتح أعمال الدورة التدريبية الخاصة للمرشدات الهدف كان يقوي قدرات المشاركات ويرفع المستوى ويوقع بأهمية الصحة. الساعة 7:22 مستمعين الأعزاء قبل ما نختم نعيد العناوين. رئيس الوزراء بالنيابة لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديفيد نو استقبل وزيرة الطاقة لجمهورية إفريقيا الوسطى. وزير التنمية بنية التحتية وفك الأزلة أمير إدريس كوردا استقبل الأمين التنفيذي لوكالة التنمية بالاتحاد الإفريقي. ووزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم استلم العربات والدراجات النارية لم تتم لها الوكالة الفرنسية ومركز كارتر وفي النشر سموت أخبار آخر دي نشرين اليوم 3/448 هجرية الكتب وتجاني سرمات ومصطفى بشارة محمد وقراء لكم أبو كرسان بخاري بمساعدة من المهندس يرنا إيفا. النشرة إن شاء الله تسمعوا عن باكر بالساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع زميل تجاني سرمات. هنا نجمعنا راديو تشاد مع السلامة والتيات تزفونا على ألف خير.

أتمنى إنه بقى ألفتين من بقني فيها من تمرية بيت جوكر خادم خطبة هي القانية مري ودائية تركي لنصاري بلا شرية هنونا كابن مجافية تاري كريمتا جوتك النولية شركة بالجامعة كربة هي بورية نيالي بقصولية كمسنبت هي

تمان تمان أنا تمان ماما صار وانا تمان جامد غير وانا تمان بخرت المار.

بلام يونس توم جدو ولد الحاج إدريسة بلام قنبو كرولة بلام الضيف أبو نصيب بلام مدو أحمد لوم الحزن ببلغوا لبلام صالح قنبو بلام كريا إدريسة بلام عمر موسى بلام يفير مهمد بلام بكر هارون بلام مالو محمد شيخ إمار عبد الرحمن الحاج محمد أبكسيري بلام جد المدير معلم موسى قنبو الحاج محمد تيونس الحاج مكاين السياقة بلام جدة ولد أبو صالح بلام خالد قطية بلام أطية الشريف بلام دشوش مبدي شيخ عبد الغني آدم بلام رخيص جبرين بلام محمد كسو بلام موسى هارون بلام محمد الجد الحاج الجد جبرين عبد الله جيمي أشقر بشارة في النالة عائلة محمد جبليرو محمد موسى في أمبشينا شيخ إبراهيم إدريس الحاج إدريس محمد شيخ برلي إدريسة بلام آدم الضيف الحاج عمر بنية في باسا بلام هارون عبد الكريم الإمام عمر قنبو في كيسة جبرين مكايلة حسين شيبو برما إيسا إيسا عمر كلهم في نجمينا بلام صالح في كسي برا بلام بكر قليقاجي بلام جبرين ساري وهيري بلام بكسرة أبكر شيخ عبد الله إدريس دنا خليفة شيخ جد الاج اللوان هارون أبالي اللوان كشلة دنا دينيني اللوان كشلة بخاري الاج أبقرين عمر اللوان جدة قوجالي شيخ أجد غالب ولكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل والهلال المجاورات بوفاة أبوهم وأخوهم محمد دنا المعروف بمحمد الزين مات اليوم الجمعة وسرى طبقا بكر السب في مسكبو هلة بلاما أحمد حسين كانتون الفاس الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة بلاتا كمان قرينكي بلون كرورو عائلة أزرق جيمي جيمي أزرق مكايلة أزرق الحاج حسيني أحمد محمد جرمة عبد القادر صالح جدة أبونا جدة أبونا جبرين دينا عبد الله موسى أخي رمات عبد الله آدم موسى لوي شيخ جدة آدم عبد الله بركة هارون محمود إيسا جبرين شيني علي جدة توير عبد الله الضيفة بلا موسى بكر شيخ محمد بكر شيخ شرك نكور شيخ محمد سمعين عائلة دقني حامد آدم حسيني آدم بلام إبراهيم بشير أبا جد بركة بلام رماد محمد بلام أحمد أندرو جد جبرين حسيني مخاطر الجد بشارة شيخ عمر بشنب شيخ أبيسو بركة محمد جمي توم شيخ أدو أبكوشة شيخ جبرين آدم شيخ أخي أبقاسي بلام أبورو خميس محمد جلد ود بشنب الحاج هارون عبد القادر عائلة الشيخ والأشقر عائلة الجزولي عائلة تجاني علي بلام نجوان ندودو بلام عمر رمضان شيخ محمد الكريم بلام حسن آدم بلام توم جرمة عائلة عبد الله أبو ندوغو قنبو آدم بلام أبو كوشة محمد بلام مكايلة بلام محمد بشارة بلام محمد آدم بشارة مكايلة بلام جبرين هارون شيخ عبد الرحمن بلام بركة الشيخ بلام عبد القادر مبدي دلقي دنمي ليمي دلقي بكر إدريس دلقي جبرين مهمد الإمام جبرين كوشي دلقي حسن مهمد دلقي فيصل جدة شيخ اللوان جدة دلقي صبر الله عبد الكريم دلقي عادم عثمان دلقي محمد إيسا دلقي اللوان حسيني شيخ دشوش محمد دلقي جيم الجيت بلاما آدم قنبو شيخ علي بدرمان عائلة آدم مبروط بلاما أبا إيسا عائلة بشارة كورتال جامي محمد محمد يوسف أبا آدم حسيني الإمام هارون آدم برما حسنة شيخ محمد مطر بلاما قايمة حسيني شيخ خالة بشارة شيخ آدم مرحال بلاما مهمت بلام جوجة لالا بلام جدة الشيني بلام أحمد إمام عبد الرحمن أشعة بلام علي بركة بلام الهاج أبكر
بلام أبو عبد القادر بلام إدريس محمد شيخ أبو خريس مؤمن بلام عمر محمد بلام محمد جبرين بلام عمر إبراهيم بلام نور إبراهيم بلام عثمان مؤمن بلام محمد الكوكيو بلام حامد موسى عائلة بشارة موسى بلام محمد دقلي بلام يوغو محمود بلام جبرين محمد بلام عبد الرحمن عمر عائلة اللوان إيدي عائلة أحمد والإيدي عائلة الحاج ممدو اللاتي علي دنر مات في بطل فيل شيخ دودو قاعد في نردو الله نرد الله بلام النور جبرين بلام أخي آدم موسى دنا دنا الشين عائلة تجان أمبريا عائلة جبرين أمبريا عائلة خالة طاري عائلة الدليجي محمد أحمد عائلة الشيخ بشارة والسماعين جبرين بركة بلام رماد أمبدي كفتر عبد الله بلام حامي جرمة بلام جبرين نصر بلام عبد الجليل شيخ التقيل حسنة بلام هارون محمد الحاج محمد راجل عائلة اللوان مهدي قدو اللوان محمد اللوان محمد آدم اللوان محمد أحمد آدم الجد واللوان عمر القاضي أتيم لوم الحزن ببلغه لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا ولدتم إدريسة جيمي أزرق مات أمس الخميس وسرقة تبقى مباكر السب في كليمه اللي تبلام أحمد توم على أهل الله صبرهم المرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 7:39 دقيقة نمشي لمكنة الفن نلقى الفنانة الشابة إيمان عبد الله الشريف قميص بودرة هدية خاصة لجروبنا غاديو تشات أنما العزاز أنما فوق في الراس نقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية التشادية وما ننسى كمان بلاتفورم انا يا كلمات نقول لكم بونسوار ديبي راديو تشاد كامي تكني

أغنية هدية خاصة لأسرة المهندس الكبير MDM محمد داود محمد وكل أسرته وكل عياله هناك من كاخية قوي، والمستمع الكبير القائد في فرشة يقول لي عثمان محمد وكل أسرته، يقول لك مساء الخير من غاديو تشاري.

بعد ما سمينا الفنانة الشابة إيمان عبد الله الشريف نمشي ونسمع الفنان السوداني الكبير عبد العزيز مبارك. هدية خاصة لعمر والسمعين ديكو النور صبرا بيتين هناك من الجرواية ومن الماجروية، والبيتين الآخر من قلمي ومن قنبور، والبيتين الآخر كمان تنين كله في قلمي. نقول لكم مساء الخير، ألقوني محمد أبكر وألقوني الحاج محمد حامد، متابعة سعيدة.

أغنية جميلة للكونسي أحمد ساكن هناك من كارتيه جوغوليه كوبيننا بريميرار نسمع وكل أسرته نقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية التشادية عصير عبد الله يحيى هناك من دمبي وكل أسرته

بعد ما سمينا عبد العزيز مبارك نرجع لبلدنا تشاد بلد توماي الفنان ادم القو تجينا 200 هديه خاصه للرئيس جيم عبد الرحمن من الماجرويا وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من بريمير ارندوسوما للديزيم ارندوسوما وكل التشاديين اللي قاعدين في 23 بروفنس انا بلدنا تشاد بلد توماي كابين تجينا.

عادم القوم يقول فوقكم مساء الخير. عمينة جيجندو هناك من بلامة توم فاطمة برما وأمبرام برما من كاتيا انجايري أدم أمدودو من جوزا باريس أمينة بكرسنا فردقلا من أنتوك سيتي يقول لكم مساء الخير من غاديو تشاب.

بعد ما سمينا الفنان الكبير عادم القو نمشي ونلقى داودة لسنتيمنتال لا فام دي مون باترون عادية خاصة للام جام فور لامي دكتور حسن جدل وكل جمعيته دكتور حسن اسبرو محمد جدا المعروف اما جديو من المصابر تلقي سيني مكايلا من المصابر وكل الناس اللي بيبقوا الاغنية الجميلة هي الكلمات يقول لكم مساء الخير من غدو تشات.

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا. نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجي بعدنا، بكلم لكم بكلام فرنسي مع الزميل بنان. بقول لكم سي جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشادين. خدمانا بفرحة وسرور في طاولة المراقبة للقي حسن ألفة، في مكنة الفن يغنى إيف، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. بقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنقرني في الشيخ ولا الفتاة ودرتي تريدي تفكري بكا أكينا تيكي كما تماكي نزلكي شنو هزوري شيا تسولا

0: النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعون الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. اختتم رئيس الوزراء السفير ألاميه لنا أمس أعمال المنتدى الإفريقي للتنمية الذي عقد من 15 إلى 16 بفندق راديسون بلو، وشهد عدة كلمات على المناسبة عفوا شهدت عدة كلمات وخرجت بتوصيات وقرارات مهمة. زكريا يحيى زكريا.
2: تمخض المنتدى الإفريقي للمياه بإنجمينا بتوصيات وقرارات مهمة أعرب عنها المشاركون خلال عمر المنتدى، بدءا بكلمة وزير المياه السنغالي شيخ تيجاني داي الذي أشار إلى أن الماء يعد حقا للجميع، وانتهز الفرصة لدعوة المهتمين بهذا القطاع المشاركة في منتدى أبوظبي الذي جاء بمبادرة من دولة السنغال بالشراكة مع الإمارات والبنك الدولي للتنمية في نهاية 2026. واعتبر ممثل البنك الدولي في تشاد فاروق مولا بانا بأن منتدى تشاد لناجح، ومن المؤكد أنه سيلبي طموح الباحثين ورجال الأعمال والمستثمرين في قطاع المياه بإفريقيا، وأن المشاريع والاتفاقيات التي أبرمت تعد خطوة لدعم الاستثمار في قطاع المياه والزراعة وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بإفريقيا. كما جدد ممثل البنك الإسلامي للتنمية الدكتور عيسى فاي التزام البنك في مواجهة تحديات المياه والصحة والأمن الغذائي والاقتصاد والسلام، معلنا عن استعداد البنك لتمويل عدد من المشاريع التنموية ببعض ولايات البلاد. لدى كلمته الختامية للأعمال هنأ رئيس الوزراء السفير ألاماي هالينا المشاركين في المنتدى وأشاد بجهودهم ونقاشاتهم الجادة والمبادرات التي طرحت، وأضاف بأن ذلك سيسهم في تحسين حوكمة الخدمات في مجال الصرف الصحي ومياه الشرب وقطاعات الرعي والزراعة وغيرها، مما سيحل المشاكل القائمة بين المزارعين والرعاة، داعيا القطاعين العام والخاص البحث عن تمويل ذاتي وخلق فرص عمل للأفراد التي تعتمد على الموارد الطبيعية خاصة حول حوض بحيرة تشاد. ألاماي هالينا وضع كامل طموحاته على أن تتحقق الاتفاقيات التي وقعت في منتدى أنجمينا وأن تعطي أكلها على أرض الواقع.
1: استقبل معالي رئيس الوزراء السفير ألاماي هالينا وزير الطاقة لجمهورية أفريقيا الوسطى والتي جاءت إلى البلاد بهدف المشاركة في أعمال المنتدى الإفريقي للمياه. من يعلي إبراهيم؟
0: في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع البلاد وجمهورية إفريقيا الوسطى، استقبل معالي رئيس الوزراء السفير ألاماي هالينا معالي وزيرة الطاقة بجمهورية إفريقيا الوسطى السيدة جيلبي إدويج أوبورتين التي تقود وفد بلادها المشارك في المنتدى الإفريقي للمياه المنعقد بالعاصمة أنجمينا. ورحب معالي رئيس الوزراء بالوفد مشيدا بمشاركة جمهورية إفريقيا الوسطى في هذا الحدث الكبير الذي يجسد الإرادة المشتركة لدول المنطقة لتعزيز التعاون في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية ومواجهة التحديات المرتبطة بها. وخلال المقابلة سلمت الوزيرة رسالة أخوية من فخامة رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى البروفيسور فوستين إلى أخيه فخامة المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية. وعقب اللقاء أوضحت الوزيرة أن وفد بلادها الذي يضم أيضا وزير الزراعة وعددا من الخبراء شارك في أعمال المنتدى الإفريقي للمياه معربة عن تقديرها لحفاوة الاستقبال وحسن تنظيم هذا الحدث الذي وصفته بالناجح. وأضافت أن ارتباط الوفد بموعد العودة إلى بانجي حال دون لقاء فخامة رئيس الجمهورية، الأمر الذي دفعه إلى تسليم الرسالة إلى معالي رئيس الوزراء لترفع إلى فخامة المشير محمد إدريس ديبي إتنو. وجدد الجانبان خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات التي تجمع تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وحرص قيادتي البلدين على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: استقبل وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا بمكتبه الأمين التنفيذي لوكالة تنمية الاتحاد الأفريقي السيد ناردوس بيكيليه توماس، وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين الوكالة وتشاد. كان ذلك بحضور ممثلة رئيس الجمهورية لدى النبات مريم محمد جميل.

0: طالما وزير الصحة العامة ولقيا دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد سيارات رباعية الدفع ودراجات نارية مقدمة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية ومركز كارتر لمشروع تعزيز القطاع الصحي في جاد والمرحلة الثالثة. مصطفى بشارة محمد.
1: تمثل وسائل النقل المقدمة من سيارات رباعية الدفع ودراجات نارية ثمرة التعاون والشراكة القائمة بين وزارة الصحة العامة والوقاية والوكالة الفرنسية للتنمية IFD ومركز كارتر، وقد خصصت المساعدات لدعم مشروع تعزيز القطاع الصحي في تشاد المرحلة الثالثة، وكذا البرنامج الوطني للقضاء على مرض العمى. هذا وقد أوضح مدير الوكالة الفرنسية للتنمية مكتب تشاد فيليب شادين لدى تسليمه هذه المركبات بأنها جاءت في الوقت المناسب، مؤكداً بأن المشروع يدخل حالياً في المرحلة بالغة الأهمية تتمثل في توظيف العاملين والاستعداد لإطلاق أعمال البنية التحتية في المناطق كل من أنجمينا وقزبيضة وولاية لوغون القربي. وفي هذا الصدد تشكل هذه المعدات أدوات عمل أساسية. من جانبه أكد وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أن أهمية هذه الوسائل المقدمة والتي تمثل إضافة مهمة لقطاع الصحة.
2: نقوي النظام الصحي ونعرف كيف السلبيات والإيجابيات ونستمر في المشروع ده على أساس كل جاد يلقى صحة في كل الأماكن. الآن عندنا تقريبا 2033 مركز صحي في جاد. وغير السيارات والدراجة النارية لازم نقوم بإهمات كافية عشان نحافظ لها ونكون حريصين على أساس نلحق الهدف الأساسي.
1: هذا وتعتبر المساعدة المقدمة إلى وزارة الصحة هو التزام الشركاء الفنيين والماليين للنظام الصحي الذي سيظل من أولويات الحكومة.
0: كما قدمت السفارة الصينية لدى البلاد دعما يتكون من أجهزة إلكترونية حواسيب ومعدات أخرى لصالح الوكالة التشادية للأنباء والنشر. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
3: تعزيزا لعلاقات التعاون بين تشاد وجمهورية الصين الشعبية من خلال تبادل الخبرات وتنظيم الدورات التدريبية والزيارات المتبادلة، قدمت السفارة الصينية مساعدات من الأجهزة الإلكترونية لصالح الوكالة التشادية للأنباء والنشر، وشملت هذه المساعدات طابعات للإنتاج وأجهزة حاسوب وكاميرات تصوير وأجهزة ماسح ضوئي، إلى جانب معدات إلكترونية أخرى بهدف تحسين ظروف عمل الصحفيين والمراسلين وتمكينهم من أداء مهامهم في بيئة أكثر كفاءة وشفافية. وأوضح الوزير المستشار للسفير الصيني في تشاد كيو زيامينك أن هذه المساعدات تجسد الرؤية الاستراتيجية للشراكة المتجددة بين البلدين، والتي تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو إلى بكين بمناسبة قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي في عام 2024 ولقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ. وأضاف أن هذا التعاون يندرج في إطار دعم قطاع الإعلام والصحافة الذي يعد أحد الركائز الأساسية لعلاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين تشاد والصين. من جانبه المدير العام للوكالة التشادية للأنباء والنشر حسين بوسكي خميس توغوي عقب تسليم المساعدات أعرب قائلا:
4: الصين فكرنا بإمكانياتنا الخدمة بالكاميرا بأورديناتير بتابلت بأنريجستير جاء في وقت المناسب، والهمام ده ما هنا ديركترات ما كنتوا صاحبين دول التخدم في وكالة من اليوم هو خلاص دون أنتونا، لكن نهافو جليه أم باك البوج ورانا كله بلقو شغل يخدموا فوق.
3: وفي ختام المناسبة جرى التوقيع الرسمي على محضر تسليم الأجهزة الإلكترونية بين الوزير المستشار للسفير الصيني والمدير العام للوكالة لتصبح هذه المعدات رسميا في عهدة الوكالة التشادية للأنباء والنشر.
0: ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.
5: La noblesse de la musique c'est dans le savoir-faire. Abdoulaye Ndiangué version rumba. Savoir c'est savoir les gars. Celui qui a grandi avec le lion n'a pas peur du chien. Olé. Qui dit qu'on n'est pas doué? Attention hein.